0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

قوله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم، وقيل هو اسم للسورة. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى عبده ونبيه زكريا عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به، وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل والناس نيام دليل على صدق الفاعل، من أنه لا يريد مدح الناس، لأن الذي يصلي بالليل ولا أحد من الناس يراه دليل على أنه يريد رضا الله. أما من صلى أمام الناس قد يتطرق إلى الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذن دعاه سرا كما هو المأمور به، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أواني الكبر. كبر في السن سيدنا زكريا، فحتى لا يلام على طلب الولد وهو في هذه السن دعا دعاء خفيا، لأنه كما قيل كان ابن 75 سنة، ويقال بل كان عمره آنذاك 80 سنة. قال ربي، أصله يا رب، إني وهن العظم مني، ضعف العظم. وخص سيدنا زكريا عليه السلام العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أي العظم أشد ما في الجسد وأصلبه، فإذا وهن إذا ضعف كان ما وراءه أضعف. واشتعل الرأس شيبا، أي فشى في شعره عليه السلام الشيب. يقال اشتعلت النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا، فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ولا ترى كلاما أفصح من ذلك. ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك يا الله ربي شقيا. ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان نبي الله زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه. فقوله سبحانه وتعالى عن زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقي فيه،
ما معنى غير شقي فيه؟ معناه كنت أعطى دعوتي، كنت أعطى دعوتي. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها. ولم أكن بدعائك رب شقيا، معناه كان دعائي مستجابا. وإني خفت الموالي، من هم الموالي؟ هم عصبته وإخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. طلب زكريا عليه السلام الولد لأي غاية؟ لأجل أن يحفظ به الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، كانت زوجته عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك اختراعا منك بلا سبب، لأن امرأتي لا تصلح للولادة وهي في هذه السن، فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يلي أمرك بعدي. يلي أمرك بعدي معناه ينشر دعوة الله تعالى بعدي. يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث علمي، يا رب هب لي ولدا وارثا مني العلم، من آل يعقوب. يعقوب هو نبي الله والد سيدنا يوسف عليه السلام، ويعقوب من هو والده؟ إسحاق عليه السلام، وجده يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب بن إسحاق النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث. الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى أعطى بعض أولادهم النبوة وليس الكل. سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطى ابنه إسماعيل النبوة، وأعطى ابنه إسحاق النبوة، وسيدنا إسحاق أعطى الله ولده يعقوب النبوة، وسيدنا آدم أعطى الله ولده شيث النبوة. النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. فطلب سيدنا زكريا من الله تبارك وتعالى ولدا صالحا يرث علمه ليعلم الناس الدين ويكون أهلا للنبوة إن شاء الله تعالى أن يوحى إلى هذا الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. راض عن الله معناه مسلم لله تعالى، رضي الله عنهم
ورضوا عنه، ورضوا عنه أي قاموا بأداء ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله ولم يعترضوا على الله، سلموا لله تعالى التسليم الكامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى الرضا عن الله، أي ترك الاعتراض على الله تعالى. يسلم الإنسان لله تعالى كل الأمور، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه بأن أحد أحفاده كان يحتضر يموت، فأرسلت ابنته تطلبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها بهذه الوصية: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ تطلب الأجر من الله تعالى بصبرها، هذا معنى الاحتساب، طلب الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله. واجعله ربي رضيا، ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى بشره بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، خطاب لنبي الله زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله تبارك وتعالى تولى تسميته تشريفا له، الله تعالى تولى تسميته تشريفا له، فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو نبي وأبوه نبي، يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، لم يسمى أحد بهذا الاسم يحيى من قبل. وهذا دليل على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة، جدير بالأثرة. وقيل لم يكن له مثل في أنه لم يعصه ولم يهم بالمعصية عليه السلام. كل الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكبائر، لا يقعون في معصية كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها، هذا ما عليه أهل الحق قاطبة. إذن الأنبياء لا يقعون في كبيرة معصومون من الكبيرة، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر ولا يجري عليهم سبق اللسان، لا في الأمور العاديات ولا في الأمور الشرعيات. الله تعالى جعلهم صفوة الخلق، فهم أفضل المخلوقات، هم أفضل من الملائكة الكرام، هم أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، صفوة الخلق. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر عدد من أنبيائه ورسله
وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. فسيدنا يحيى لم يعصه ولم يهم بمعصية قط، ولأنه ولد عليه السلام بين شيخ وعجوز. والده نبي الله زكريا كان شيخا متقدما في السن، حسب ما قيل كان عمره 80 سنة عندما طلب الولد، وكانت زوجته عاقرة عقيما لا تلد، وقد طعنت في السن كذلك. وأنه كان حصورا، أي سيدنا يحيى كان حصورا، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وسيدا وحصورا. سيدنا يحيى كان معتزلا للنساء، لم يتزوج عليه السلام، لا لأن به علة. فلما بشرته الملائكة، لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب أنى يكون لي غلام. ولم يكن هذا على سبيل الاستبعاد، إنما على سبيل الاستكشاف، بأي طريق يكون. كان سيدنا زكريا يتساءل بأي طريق يكون هذا، يكون الولد، أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أيعطيه الله تعالى الولد مع الكبر في السن، أم يحولان شابين، أم يعودان شابين. سيدنا أيوب عليه السلام بعدما كان مريضا شفاه الله تعالى وعاد أقوى مما كان، وزوجته واسمها رحمة أنجبت له ضعف ما كان عنده من الولد، لأن أولاده كلهم ماتوا، أنجبت له زوجته رحمة ضعف ما كان عنده من الولد، والله على كل شيء قدير. قال: رب أنى يكون لي غلام.

عتيا وهو اليبس والجساوة في المفاصل لأنه كبر في السن، والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر، يضعف العظم كلما كبر الإنسان في السن. قال كذلك، أي الأمر كذلك، تصديق له. قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى عليه السلام من كبيرين سهل، الله تعالى لا يعجزه شيء، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى ليحيى أن يولد من عجوز وشيخ كبير، فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل، أي أوجدتك من قبل يحيى عليه السلام، ولم تك شيئا، أي كنت معدوما، أي كنت معدوما، لأن المعدوم ليس بشيء. قال رب اجعل لي آية، طلب سيدنا زكريا من الله تعالى أن يجعل له علامة يعرف بها حبل امرأته، طلب من الله تعالى علامة يعرف بها بأن امرأته حبلى حامل،

0: أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم. يمنع عن الكلام 3 أيام بلياليهن من غير علة، من غير خرس ولا بكم. عندما نقول البكم معناه الذي ولد أخرس، يقال له أبكم. سيدنا زكريا عليه السلام كان متكلما، لم يكن أبكم ولا أخرس. الله تعالى ذكر هنا 3 ليال، إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالي، وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام عرفا. عندما تذكر الليالي أي تذكر الأيام كذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، والمحراب موضع الصلاة، ليس هذا هو المقصود، التجويف الذي يكون باتجاه القبلة في المسجد، إنما المحراب موضع للصلاة، موضع للصلاة في المسجد. فخرج على قومه من المحراب، خرج من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه عليه السلام ولم يقدر أن يتكلم. فأوحى إليهم، أي أشار بإصبعه، فأوحى إليهم أي أشار نبي الله زكريا بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا. المقصود هنا صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى عليه السلام، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يا يحيى، أي بعدما خلق الله تعالى يحيى خوطب نبي الله يحيى، خذ الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، خذ الكتاب أي التوراة، لأنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل، والله تعالى أوحى إليهم بشرع التوراة، يعملون بالتوراة، بشرع التوراة المباركة. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. الحكمة فهم التوراة والفقه في الدين. وآتيناه الحكمة صبيا، يقال دعاه الصبيان للعب، الصبيان دعوا نبي الله يحيى عليه السلام ليلعب معهم، وكان صبيا، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وحنانا من لدنا، أي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما، من لدنا أي من عندنا. وزكاة أي وطهارا وصلاحا، فلم يعمد بذنب عليه السلام. وكان تقيا، كان مسلما مطيعا كسائر الأنبياء والمرسلين. والتقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وكلما كان الإنسان أتقى كلما كان أفضل. الفضل عند الله تعالى بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب قصيدة لبيد، يحب قصيدة لبيد بن ربيعة، والتي فيها الأبيات التالية: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إن تقوى ربنا خير نفل، خير ما يؤتاه الإنسان تقوى الله تعالى. وبإذن الله ريثي وعجل، معناه لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. أحمد الله فلا ند له سبحانه وتعالى. بيديه الخير ما شاء فعل، بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر، الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله، إلا بتقدير الله. لكن الشر ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى ما أمرنا بفعل الشر ولا يحب لنا فعل الشر ولا أمرنا بفعل الشر، ولكنه شاءه وقدره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى. من شاء الله له أن يكون مهتديا اهتدى. ناعم البال مطمئن البال، ومن شاء أضل. من شاء الله له الضلالة فيضل، كما شاء الله الضلالة لفرعون وهامان والنمرود وسائر الكافرين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه، وبارا بهما لا يعصيهما عليه السلام. سيدنا يحيى ما كان يعصي والده نبي الله زكريا، ولم يكن يعصي أمه. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا. والعصي أي عاصيا لربه، لم يكن عاصيا ولم يكن متكبرا جبارا. وسلام عليه، أمان من الله تعالى له، وسلام عليه أمان من الله له، يوم ولد من أن يناله الشيطان. الله حفظه من أن يناله الشيطان. فالأنبياء لا سلطة للشيطان لإبليس عليهم. هو إبليس اعترف كما أخبر الله في القرآن، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى عن سيدنا يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دليل من القرآن الكريم على أن الأنبياء الكرام إبليس لا سلطة له عليهم. هذه الآية دليل من القرآن: إلا عبادك منهم المخلصين. اعترف بأنه لا سلطة له على الأنبياء، وسيدنا يوسف من هؤلاء الأنبياء من المخلصين. معناه سائر الأنبياء والمرسلين من عباد الله المخلصين، فإبليس لا سلطة له عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في إسرائه رأى إبليس، لكن لم يره على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها، رآه متنحيا عن الطريق فلم يستطع أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبته غلبته. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، من فتاني القبر، من منكر ونكير. هؤلاء يسمون بفتاني القبر، منكر ونكير. ويوم يبعث حيا، من الفزع الأكبر، أي يوم القيامة. وهذه أوحش المواطن، كما قال ابن عيينة، إنها أوحش المواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أوحش المواطن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: فقد نقول ليس لدي وقت كافي.
1: دمنا بغرامة طيب المحبوب البسامة
0: ونعلل ذلك بمختلف الأسباب، نرجع ذلك إلى مختلف الأسباب. ولكن هل تساءلنا يوما أين تذهب الأوقات؟
2: نار الكآبة صابر ومغرم صبابة دمعي سحابة.
0: كيف تتسرب الأيام منا دون أن نشعر؟
2: نار الكآبة وفي يوم نعيمي ناديته من صابرة.
0: هل هو الهاتف الذي نمسك به لدقائق فنكتشف أن ساعة كاملة قد مضت؟
1: دمنا بغرامة غرامة.
0: أم قد يكون التسويف الذي قد يجعلنا نؤجل أعمال اليوم إلى الغد؟ أما الانشغال بتفاصيل صغيرة قد لا تستحق كل هذا الوقت؟

وهنا يبرز سؤال المهم، هل المشكلة في قلة الوقت أم في الطريقة التي نختار بها أن نعيش هذا الوقت؟

في كل لقاء مستمعينا الكرام نحاول أن نتوقف عند قضية من قضايا حياتنا، نقرأ ظاهرها ونبحث عما يكمن في ثناياها من معان، من رسائل ودروس.

يقول أحد الحكماء: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. وبين هذه الكلمات حقيقة كبيرة قد يغفل عنها كثير منا. فكل يوم تشرق فيه الشمس هو فرصة جديدة للعمل والإنجاز، وفرصة أيضا للتقرب إلى الله تعالى. وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتكاثرت فيه المشاغل والملهيات، أصبح سؤال الوقت يطرح بقوة: لماذا نشعر أن الوقت لا يكفينا؟ المشكلة في قلة الوقت أم في طريقة استثماره؟ وكيف نستطيع أن نحول ساعات يومنا إلى رصيد من الخير والنجاح؟

مستمعينا الكرام، قبل أن نغوص في موضوعنا لهذا اليوم، بحثت عن أكثر الأشياء التي قد يهدر الوقت أو تهدر الوقت. يعني ليس بالضرورة العمل الكثير، بل قضاء الوقت في أمور قد لا تقربنا من أهدافنا، ثم اكتشاف أننا لم ننجز ما هو مهم فعلاً.

وهناك أمور مستمعين الكرام تعد من أكبر سارقات الوقت، منها التسويف، أي تأجيل ما ينبغي فعله اليوم إلى الغد، ثم تراكم المهام والشعور بالضغط، ومن ثم الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي الحاضرة في كل موضوع.

وإذن مستمعينا الكرام، أكثر الأشياء التي تسرق منا أوقاتنا كما يقال عنها، بالإضافة إلى التسويف أي التأجيل، والهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث التصفح يبدأ لدقائق ثم يتحول إلى ساعة أو أكثر دون أن نشعر. بالإضافة إلى ذلك، هناك التشتت وكثرة المقاطعات والانتقال المستمر بين المهام والرسائل والمكالمات، الأمر الذي قد يقلل من نسبة التركيز. إضافة إلى ذلك، الانشغال بأمور غير مهمة، بذل الجهد في تفاصيل صغيرة على حساب الأولويات. إضافة إلى ذلك، استهلاك الطاقة والوقت في نقاشات قد لا تؤدي إلى تفاهم أو نتيجة، أو قد يكون لا خير فيها.

أحيانا لا نهدر الوقت لأننا لا نملك ما يكفي منه، بل لأننا لا نعرف كيف نرتب الأولويات.

والسؤال الأهم الذي قد يطرح أو نطرحه على أنفسنا كل مساء هو: هل قضينا فعلا يومنا فيما هو مهم؟

0: إذن مستمعينا الكرام، في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتكاثر فيه المشاغل والملهيات، أصبح السؤال عن الوقت يطرح بقوة. لماذا نشعر أن الوقت يتسرب من بين أيدينا؟ هل المشكلة في قلة الوقت أم في طريقة استثماره؟ على بالي السهر أبواب. ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء بصحبة فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.

0: نذكركم مستمعينا الكرام بأنه خلال هذا اللقاء يعني يتخلله الوقفة للقرآن الكريم وأذان الظهر، لذلك سنكون على دراية إن شاء الله. اليوم سيحل موضوع أذان الظهر عند الساعة تقريبا 12:46، فبدنا نكون فضيلة الشيخ يعني منتبهين للوقت حتى القرآن الكريم 12:46 إن شاء الله موعد الأذان. ونذكر كمان بأنه بدك الاتصالات اليوم. هلأ بتعرف في عنا مشكلة بالاتصالات، في بعض المستمعين بيقولوا لنا ما تاخدوا الاتصالات، خليكم ماشيين بالموضوع حتى ما حدا يقطع عليكم، والبعض الآخر بيقول اكتفوا برسائل الواتساب. هلأ نحن حتى نرضي الجميع رح ناخد اتصالات، ناخد رسائل الواتساب، وكمان رح تحكي أيضا بالموضوع.
1: بتمنى أوضار فضله على بالي عيش اللي بقالي من عمري.
0: لنشوف مين بدأ الاستماع لهذا الموضوع، خاصة اليوم عم نحكي عن الوقت. هذا الوقت الذي يتسرب من أيدينا دون أن نشعر. بس قبل ما أبدأ بالموضوع وهيك على الخفيف، بدنا نشوف مين من المستمعين اللي بدأ الاستماع. منذكركم بأرقام رقم الواتساب اللي هو 04-10-830-930. ابدأوا برسالة أو بكتابة الرسائل المكتوبة. كمان رقم الهاتف 970-727-47 لمن يريد المشاركة عبر الاتصالات. بس قبل ما أبدأ اللقاء وهيك كمان نحن نتجهز لننتقل للقرآن الكريم، ليش الوقت صار عم يمضي بسرعة؟ ليش صار كل واحد فينا بيقول الوقت عم يمضي بسرعة، وبيقولوا بعض الناس أنه صرنا بآخر زمن؟
2: الحمد لله الذي جعل عمر الآدمي سفرا إلى الأخرى طويلا وقصيرا، فسار الناس ببضائع الأعمال، فربح المتيقظون ربحا كثيرا، وهلك المفرطون، فكل منهم عاد مسكينا فقيرا. عرضت لهم الشهوات في بر البر، فصار الجاهل لها أسيرا، فافترسه سبع الهوى فأهلكه، فلقي هونا وتغييرا. وكم حثه الشرع على الجد، على الجد كبيرا كان أم صغيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده حمد من جعل حمده مصباحا منيرا، وأصلي على رسوله محمد المبعوث بشيرا ونذيرا، وعلى خليفته أبي بكر من ثبت على الحق ثباتا كبيرا، وعلى عمر الذي نشر الله بسببه في شرق البلاد وغربها خيرا كثيرا، وعلى عثمان الشهيد الذي كان رجلا حييا يسيرا، وعلى علي من رزقه الله العلم والشجاعة والقضاء، وكان الله على ذلك قديرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ورزقنا حسن اتباعه، وكان الله سميعا بصيرا.
0: سبحان الله تعالى.
2: يعني الحقيقة الوقت له أهمية عظيمة في الإسلام، ووقت الواحد منا ليس شيئا هكذا يذهب منه ثدى، إنما وقت المؤمن وقت المسلم غال ونفيس، وكل نفس يخرج منه له قيمة، فينبغي على الواحد منا أن يدرك هذه القيمة، وأن يدرك يعني قيمة هذا الوقت الذي ينتفع به لدنياه وأخراه. لذلك ربنا تبارك وتعالى أرشدنا في القرآن الكريم في كثير من الآيات، فقال ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وورد في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن عمرو بن ميموم ابن ميموم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فلو نظرنا إلى هذه الخمس التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي فرص ينبغي على الواحد ألا يضيعها. ذكر أولا الشباب، مرحلة الشباب، وكان هذه المرحلة الغالية النفيسة، لذلك من اغتنمها يدخل في حديث النبي، من اغتنمها فيما يرضي الله عز وجل يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فقال: شاب نشأ في عبادة ربه. خص الشباب عن غيره، لأن الشباب هو وقت يعني يقولوا كيف انطلاق الشهوة وانطلاق الرغبات ونحو ذلك. الكبير أحيانا لما يكبر ويضعف سنه ونحو ذلك وتقل عنده الشهوة وهكذا تراه يعني لا يكون نوعا ما لا يكون مقبلا على الدنيا. نعم. أما الشاب هذه مرحلة عنفوان الشباب، مرحلة يعني هذه المرحلة ينبغي أن يجمح فيها الشهوة، فمن ملك نفسه فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل. فذكر مرحلة الشباب قبل الهرة، لأن الإنسان في مرحلة الشباب يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع أن يعمله وهو كبير. لذلك كثير من الناس بنشوف ناس كثيرة كانوا بيذهبوا معنا إلى الحج والعمرة، لما يكبر السن يعني بالستين والسبعين مثلا، فكل واحد منهم أول شيء يقوله: يا ريتني جيت وأنا صغير، يا ريت جيت وأنا شباب عشان استمتع وأقدر إن أنا استمتع أكتر. فهذه فرصة عظيمة. كذلك أيضا قال: وصحتك قبل سقمك، في حالة الصحة تستطيع أن تعمل ما لا تستطيع أن تعمله في حال المرض. لما تقعد وتكون مريضا لا تستطيع، تتمنى أن تعمل شيئا ولا تستطيع، فإذا اغتنم أنت في حال الصحة. لأن الواحد إذا كان في حال الشباب نشأ على طاعة الله، في حال الصحة يرضي الله عز وجل، في حال الفراغ قبل الانشغال في فإنه في هذه الأوقات لو يعني انظري إلى فضل الله ونعمة الله. العبد مثلا لو كان يعمل شيئا في هذه الأوقات التي أوقات الرخاء، فإنه لو جاءته الشدة، لو جاءه ما يقعده من مرض وفقر ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يصنع وأن يعمل ما كان يعمله في الوقت الذي كان يعمله فيه، لما كان صحيحا، لما كان قويا، لما كان غنيا، فإن الله يكتب له الأجر الذي كان يعمله، لأنه قعد بعذر.
0: نعم.
2: فالواحد لا يستسهل انه خلاص بعدين مش عارف كذا، ما هو حتى يكتب لك الاجر. يعني مثلا انسان تعود انه يفعل كذا من الصالحات، ثم جاءه المرض فاقعده، فما استطاع ان يفعل الشيء الذي كان تعود ان يعمل، تعود ان يساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين وان يتصدق في وجوه الخير وهو ميسور الحال، فجاء فافتقر، فتجد عنده حسرة: يا أخ أنا كنت بعمل وبعمل. هذا الإنسان الذي لأنه طرأ عليه شيء من الفقر ونحو ذلك، يكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو يستطيع أن يعمل.
0: سبحان
2: فهذا
0: الله.
2: من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك قال بعض أهل العلم: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الفراغ وما أكثره، كثير من الناس بتلاقي يقول لك: أنا مليت، أنا زهقان، أنا طهقان، أنا كذا، أنا ما أعرفش، مش لاقي حاجة أعملها ونحو ذلك.
0: صحيح.
2: الفراغ.
0: صحيح.
2: إن الفراغ والشباب، مرحلة الشباب هي من أخطر المراحل. إن الفراغ والشباب والجدة، الجدة اللي هو الغنى، الغنى الذي في غير محله، الغنى الذي يطغي الإنسان، أحيانا يكون معه مال فيكون سببا يستعمله في معصية الله. هذه الثلاثة إن اجتمعت، فراغ وشباب ومال، مفسدة للمرء أي مفسدة. فعلى الإنسان أن يحذر وعلى الإنسان أن ينتبه. وذلك النبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لما بنقول مغبون، شوفي مثلا لما واحد بخش تجارة يقول لك ده حصل فيها غبن، أو ده مغبون في هذا الشيء، يعني إذا بلوة انضحك عليه فيه ونحو ذلك. كذلك الذي يضيع وقته، هذان النعمتان العظيمتان، مرحلة اللي هي الصحة والفراغ، كثير من الناس يضيعون هاتان النعمتان فيما لا يرضي الله عز وجل، فيما لا خير فيه، فيما لا منفعة فيه، فيما لا يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي أخراهم.
0: نعم. النفع مزدوج في الدنيا نعم والآخرة، لأنه أحيانا بيقولوا لك الناس طب ما عنا مشاغل في الدنيا، عنا مسؤوليات في الدنيا.
2: هو هذه المشاغل وهذه المسؤوليات، الواحد منا لو نظر مثلا، الواحد منا إذا خرج في الصباح مثلا لطالب الرزق، يسعى ليحصل النفقة الواجبة عليه مثلا له ولأهله ونحو ذلك، فهذا الإنسان إن أخلص نيته لله وصبر على ذلك وحصل المال الحلال، هذا الإنسان يثاب على ذلك، لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهذا إن أخلص نيته لله، مش إن هو خرج ولا يبالي أمن حلال أم من حرام.
0: أيوة. ده تكون نيته لله تعالى هكذا. ويسعى للرزق الحلال.
2: نعم.
0: هيدول الشرطين.
2: ويصبر. نعم. أيوة. ويصبر على هذا، لأنه أحيانا قد تأتي الإنسان تفتح له مجالات كثيرة ولكن من طريق حرام.
0: نعم.
2: ويكون مال كثير، فهنا اختبار للإنسان، هل يصبر على الحلال الذي هو قليل ويكون مباركا له فيه، أو لا يبالي يأخذ من هنا أو من هنا، أقول لك أنا مشغلنيش، أنا المهم أكل عيالي، المهم أصرف، المهم أعيش، بعدين مش عارف يبقى نشوف، مش عارف كذا ونحو ذلك مما يقال. فالواحد عليه أن ينتبه، الواحد عليه أن يحذر، فالواحد منا إذا خرج، لذلك في الماضي وكذلك كمان يعني في الماضي النساء كنا يعن الرجال ونحو ذلك، فكانت المرأة تقول لزوجها إذا خرج مثلا إلى أمور المعيشة ونحو ذلك تقول له اتق الله فينا، تقول له نعم. اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإننا نستطيع أن نصبر على حر الدنيا وجوع الدنيا، ولكننا لا نستطيع أن نصبر على حر الآخرة ونار الآخرة.
0: ربما نستطرد بالموضوع، بس فعلا شيء مهم هذه النقطة، يعني خاصة من يعول على أسرة، ديش مهم للمجتمع هو عم يأكل الحرام إذا كان المال حرام.
2: أيوة، هذا يؤثر فيه، يؤثر في أهل بيته، يؤثر في أبنائه، يؤثر في تربية الأبناء، يؤثر في إخراج أولاد غير صالحين، لأن هذا الجسم الذي ينبت على الحرام ومن أكل الحرام. أو مثلا لا يبالون مسألة اللحم مثلا، هذا أمر ينبغي الانتباه له، بلاقي كثير من الناس تلاقيهم لا يبالي، أنا المهم الولاد يأكلوا، المهم أكل، المهم كذا، هو أنا هقعد أسأل الفلان ده وفلان ده، هو انت دابح شرعي ولا مش دابح شرعي، ما خلاص في ورقة مكتوب عليها كلمة حلال وخلاص.
0: أيوة.
2: ونحو ذلك. صحيح. لا، الواحد منا الذي يريد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هذا وهذا أكل الحرام، هذا يؤثر في القلب. النهاردة بنلاقي كثير يقول لك في أولاد سبحان الله بتلاقيهم لك الولاد مش عارف في صفات عندهم غريبة عجيبة، لو نظرنا بتلاقي مثلا قد يكون الوالد أو الوالدة ونحو ذلك بتلاقي لا يبالي يطعمهم مثلا مما حرم الله من اللحوم المحرمة أو غير مزكات أو غير ذلك ولا يبالون، وهذا يؤثر صفات ليست جيدة في هذا الولد منذ الصغر، فبتلاقيه لا يرتعد، والكبير لا يرتعد، لا يوجد شيء يؤثر في قلوبه من موعظة حسنة ونحو ذلك. أو أحيانا يحصل لهم أشياء لو غيره نظر إليها لا يعني زي بقول يحصل عنده السكينة ويحصل عنده المخافة من الله ونحو ذلك، لكن الذي لا يبالي لا يؤثر فيه شيء، لا يؤثر فيه شيء. فالواحد منا عليه أن ينتبه، فالشرع حثنا على اغتنام الأوقات في هذه الدنيا، فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء على العمل. لذلك لو نظرنا في القرآن الكريم نجد أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم ببعض الأوقات، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بما له شأن، فقال والعصر، وقال والليل، وقال والشمس، وقال والضحى، وقال والفجر، أقسم بهذه الأوقات. فقال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي ذلك التنبيه على نعمة الزمن ومدح من اغتنمه في طاعة الله تعالى وذم لمن لم يغتنمه بما يرضي خالقه عز وجل. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذم من ضيع وقته في هذه الدنيا ولم يغتنمه بطاعة الله عز وجل، وفي ذلك زجر للكفار إذ أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، وقد آتاهم الله الزمن المديد والعمر العريض. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله سبحانه وتعالى التعمير سببا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار. وأختم بقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى لما قال أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن، يعني الوقت، أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر من أعظم النعم نفاسة وغلاء. ولأن العمر من أعظم النعم نفاسة وغلاء، فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة. يقول لك فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعهما كثير من الناس ويفرحون بتضييعها، وقد قيل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل.
0: سبحان الله، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. بشكرك فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الجميلة. مستمعينا الكرام، سنتوقف لفاصل قرآني ونعود لمتابعة هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان.

وزين الله به الخلائق وأظهر به الحقائق النبي الأكرم والعطوف الأرحم سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والمشفع في عصاة المسلمين أفضل من وطئ الثرى والحصى المبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن

بركاته وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتوفنا على هديه وآخر دعوانا

وعدنا إليكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الفترة المباشرة على الهواء بين السطور. أحييكم من جديد وأخص بالتحية أولئك الذين انضموا الآن لسماع البرنامج.

ونحن نتحدث مستمعينا الكرام عن قضاء الأوقات أو النوعية في اغتنام الأوقات. ما أجمل الأوقات التي نمضيها بصحبتكم. في هذا اليوم المميز الذي يجمعني بكم على الهواء مباشرة، 11 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026،

صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونرحب بمشاركاتكم من خلال الاتصالات الهاتفية ورسائل الواتساب. وما أجمل أن تكون المشاركة عبر رسائل الواتساب بصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ونذكركم مستمعينا الكرام رقم الواتساب 0410830930. طبعا هذا رقم مخصص للمشاركات عبر الرسائل المكتوبة.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، ونحن نتناول في هذا اليوم موضوع الوقت بين الاستثمار والإهدار. فعلا لو هناك آلة لقياس الزمن ونسأل أنفسنا كم يضيع الإنسان من عمره في المشتتات التي قد تحصل. إشارات المرور هذه من الأمور التي نقضي أوقات كثيرة ونحن نترقب أو نقف عند إشارات المرور. البعض حسب وقام بحسبة بسيطة من يعني إعطاء الأمثلة حول مضيعة الأوقات وكم نضيع من أعمارنا، وبالفعل قال ذلك يتعلق بالفعل بأوقات القيادة. تحية خاصة أوديها إلى كل من يتابعنا وهو الآن يقود السيارة.
1: صلوا على الحبيب.

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا رسول الله. إذن أعزائي المستمعين، بعض الأشخاص والأصدقاء قام بحساب كم يضيع الإنسان من عمره عند إشارات المرور، فقال لنفترض أن شخص يقود يوميا ويقضي في الانتظار عند إشارات المرور 15 دقيقة في اليوم.

فقام بحساب الوقت الذي نمضيه في السنة وهي طلعت معهم 91 ساعة وخمسة عشر دقيقة، يعني نحو 3 أيام وتسعة عشر ساعة متواصلة.

يعني في السنة إذا كنا نقود أو نقف عند إشارات المرور في اليوم 15 دقيقة، فعندنا تقريباً 91 ساعة و15 دقيقة في السنة.

لكن السؤال هنا عند إشارات المرور، هل هو وقت ضائع فعلا؟ الإجابة لا. الانتظار جزء من واقع القيادة ومن الصعب تجنبه طبعا. المهم ألا نحاول استغلال الوقوف عند إشارة المرور بطريقة تشتت الانتباه عن الطريق.

وينبغي مستمعينا الكرام عند الوقوف عند إشارات المرور تجنب التشتت أو تشتيت الانتباه، وألا نسمح للشعور بالاستعجال بأن يحول كل دقيقة انتظار إلى مصدر للتوتر.

0: ونحن نتابع معكم مستمعينا الكرام الاهتمام بقضاء الأوقات والنوعية نوعية الوقت التي نعيشها. نرحب بكل المشاركات، شكرا لكل من يراسلنا عبر الواتساب. بعرف كتير من اللي تابعوني قالوا اليوم نحن الأحد بيكون عنا شوية مشاغل، ولكن نستمع وإلى البرنامج وإلى الإذاعة، ويسعدنا دائما أن تكونوا بصحبتنا. ولكن معنا اتصال على الهواء مباشرة، تلقى هذا الاتصال بقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هلا وغلا بالحاجة أم أحمد.
1: السلام، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله. أنت كيف أحوالك؟ اشتقنا لها الصوت.
1: الحمد لله، تسلمي. الله يرضى عليك ويحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يكرمك. شكرا كتير لك.
1: تسلمي. أتصل فيك وأهل فيك بالإذاعة.
0: لك يا هلا فيك. أنا بيسعدني أني أسمع صوتك، ودائما لما بسمع صوتك بالبرامج كلها بقول مشتقت لك يا حج، لي زمان ما شفتيك. الله يسلمك. الله يكرمك. كيف أيامك وكيف صحتك يا حج؟
1: والله الحمد لله، معني تعبين يعني مسطحة، وقلت بس لحكيكي شوية.
0: يا هلا، بيسرني اسمع صوتك. شكرا كثير لك يا حجي. الله يكرمك، يعني بشكرك انت وعم تسمعي للاذاعه. الله يكرمك يا حبيبه القلب. الله يسلمك.
1: الله يسلمك. والله يعني كثير برامج حلوه الحمد لله، يعني شو ما بتحطوا بيسر القلب، والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس يعني كثير حلوه الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعني يسلمك.
1: يعني هذه الأشياء يعني بتفيد الواحد.
0: هو هيدا يعني هدفنا، أنه الإنسان يستفيد من الوقت، لأن الوقت ماشي مثل ما هلأ عم نحكي، الوقت ماشي. فقديش شيء جميل أنه الإنسان يستفيد من الوقت.
1: أكيد يعني بيكسب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيستفيد من الأشياء والسلام. يعني الأحاديث والدروس وهيدي يعني هيدي الشيء اللي بتفيد الإنسان لآخرته الحمد لله رب العالمين.
0: الله يكرمك يا حاجة. شكرا كتير لك على اتصالك.
1: تسلمي.
0: الله يسلمك.
1: وكملينا الأنشودة.
0: ايه على راسي، رح كمل لك الأنشودة، تكرم عينك. الله يسلمك. آمين وفيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكركم مستمعينا الكرام، وبشكر كل اللي عم بيتابعنا عبر الرسائل.

0: ونحن نتابع هذه الأنشودة الجميلة. برجع برحب بفضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري، أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
0: آمين آمين وإليكم أيضا. يعني المستمعين حابين يكملوا الأنشودة، مرحب فيك، بنرجع بنعمل سمير.
1: أكرمكم الله.
0: آمين وإياكم.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام ومتابعة هذا اللقاء. بالفعل أنشودة حلوة كنا عم نغني معها. أيوة. يعني نعود إلى موضوعنا الوقت في حياتنا بين الإنجاز والإهدار. أتذكر فضيلة الشيخ قول الحسن البصري عندما يقول: يا ابن آدم أنت إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يعني الإسلام، نعود إلى أهمية والمكانة العظيمة للوقت في الإسلام.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله، كما بينا إنه ربنا تبارك وتعالى أقسم ببعض الأوقات، أقسم بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. وكنا توقفنا عند كلام عظيم قاله الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، قال: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر من أعظم النعم نفاسة وغلاء. هذه مهمة جدا. ولأن العمر من أعظم النعم نفاسة وغلاء، فلو ضيعت 1000 سنة، يعني انظري إلى فضل الله تبارك وتعالى، فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني، ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الأباد. يعني لو واحد بقي طول حياته 1000 سنة يعصي الله وكفر بالله، ثم في آخر لحظة الله هدى قلبه ودخل إلى الإيمان والإسلام قلبه، فأسلم وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فالإسلام يجب ما قبله. قال: وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد. كهذا الذي كان يقاتل أمام النبي عليه الصلاة والسلام مع الفريق الآخر، فريق الكفار والمشركين، وهدى الله قلبه، تغير قلبه وهو في المعركة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ فالنبي قال له: أسلم ثم قاتل. الأصل الإيمان. قال فقال فأسلم فقاتل فقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. قال: فإذا ثبتت لك وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها كثير من الناس ويفرحون بتضييعها، وكما قلنا: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من الأجل، وكل يوم مضى نقص من الأجل. وهذا مثل كلام الحسن البصري رضي الله عنه: فالذي يعلم أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة لم يضيعه، فأما من قل علمه وضعف إيمانه بالجزاء وقلت همته، فإنه يؤثر الراحة ولا ينظر في فوت الدرجات. وإن لله في الأزمان والأعمار لطائف من نفحات الخير يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوثانا فقال: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفي رواية أيضا للطبراني في الأوسط قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فمن أراد النجاة أن يعود نفسه على اغتنام الأوقات ومواسم الخير التي جعلها الشرع الحنيف في العام، فإن لذلك فضلا عظيما، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن، إن كان يعمل عملا فأصابه مرض، أصابه شيء منعه من ذلك الخير، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان قد حبسته، يعني حبسه العذر. فيقول الرب عز وجل، أي يوحي إلى الملائكة: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت.
0: سبحان الله.
1: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. لذلك العاقل الذكي الفطن والذي ينتبه لا يضيع وقته. أنفاسك غالية، عمرك ثمين، الوقت كالذهب، إن لم تنفقه في طاعة الله عليك ذهب.
0: يعني الواحد، أنا رح المحور اللي بعده رح نتابع موضوع اغتنام الوقت كيف كان في الماضي، ولكن في أوقاتنا المعاصرة في مشتتات كتير في حياتنا.
1: نعم،
0: يعني في، ما بعرف الأسباب، يعني كل الناس تقريبا عندنا نفس الكلام، كيف الوقت عم يمضي ما بعرف.
1: هي أسباب كثيرة ونظرنا إليها عموما، يعني سواء يعني من الناحية العامة، هناك أسباب كثيرة، أولها كثرة المشتتات.
0: نعم.
1: إنسان يتشتت بين هنا وهناك، وعلى رأسها الهواتف ومواقع التواصل كما هو معروف. لو كل واحد من بصل تليفونه هيلاقي التليفون بيقول لك إن أنت مضيت مساء على الفيسبوك مش عارف كم ساعة، ومضيت على التيك توك كم ساعة، ومضيت على الإنستجرام كم ساعة، ومضيت على الواتساب كم ساعة. يعني حتى كما ذكرنا قبل ذلك، أحيانا التليفون هو بيبعت لك تنبيه إنه أمضيت وقتا.
0: صحيح.
1: كثيرا. خذ لنفسك قسطا من الراحة، هكذا يرسل بعض الرسائل في بعض الأحيان. فكثرة المشتتات وعلى رأسها الهواتف ومواقع التواصل. طيب، طب هذا شيء بقينا كلنا مرتبطين به، سواء التليفون، آيباد، الكمبيوتر، كذا ونحو ذلك. فأعمل إيه؟ بدل أن يأخذني، يعني خلينا نقول هذه المواقع وهذه الأشياء، بدل أن تأخذني إلى الشيء الذي لا أريده، أخذها أنا إلى حيث أريد. بمعنى لو أنا حددت أنا محتاج منها إيه، محتاج أستعملها في أي شيء، أستعملها في عمل، أستعملها مثلا في أستعملها في التحضير مثلا لأموري، لأولوياتي، للأشياء النافعة ونحو ذلك، فأستطيع أن أصرف هذا الوقت ويكون وقتا نافعا للتحضير والتجهيز ونحو ذلك. وبقدر أنه أنا كمان أنه أنا أضيعها ما بين مشاهدة الريلز، ده كم ثانية، ده كم ثانية وده كم ثانية، الواحد بيبدأ 1 2 3 4 5 6
0: وهكذا. كل ريلز 50 ثانية،
1: عمال يقلب بالأخير هتلاقي تجمع معاه، بس هو قاعد بس كان بيشوف حاجة واحدة، وأصلا يشوف داخل عشان يشوف حاجة، فراح لأشياء تانية ونسي هو كان أصلا داخل عايز يشوف إيه، أو يشوف شيء معين مثلا.
0: والأدوات التسويقية في المواقع كمان بتاخدك إلى مشتتات.
1: فالواحد ما كانش ينتبه سيجر إلى هذا جرا، فالواحد عليه أن يحذر وعليه أن ينتبه. كمان الأمر الثاني كما يقولون غياب الأولويات. فبعض الناس ينشغل بما هو عاجل أو ممتع ويؤجل ما هو مهم. هذا تنسيق الأمور، الأولى فالأولى والأهم فالأهم، هذا غاب عن كثير من الناس. كذلك الأمر الثالث التسويف، التأجيل. فالإنسان دائما يقول غدا سأبدأ، ثم يتحول الغد إلى أسبوع، ثم يتحول الأسبوع إلى أشهر، ثم يتحول الأشهر إلى سنوات من حيث لا يدري. رابعها أن الإنسان أحيانا يخلط بين الانشغال والإنجاز، فقد يقضي يوما كاملا في الحركة والاتصالات والرسائل، لكنه لا يحقق هدفا مهما واحدا. وهنا ينبغي أن نتذكر أن كثرة الأعمال ليست دائما دليلا على حسن استثمار الوقت. أنه بيشغل نفسه في دي وفي دي وفي دي وفي دي وفي دي، شتت نفسه. لكن لو حدد بعض الأولويات، بعض الأشياء التي سيعمل على إنجازها، عند ذلك هيحس بقيمة الشيء الذي عمله.
0: يعني وضع الأهداف.
1: لذلك يقول ليس المهم أن يكون يومك مزدحما، بل أن يكون يومك مثمرا.
0: هي نقطة مهمة جدا بوضع الأهداف. يعني أنا كتير بسمع من ناس المتخصصين بالHR وهل حتى في أماكن العمل بيقولوا للموظفين ما تحطوا كتير مشتتات عندكم، ما تحطوا كتير أهداف، وإذا عندكم أهداف يعني حاولوا تقسموا بالأهم ثم الأهم ثم الأقل أهمية. نعم.
1: ولو نظرنا كمان يعني بعض الناس يقول لك انه يعني بعض قد يقول لك ده كلام فلسفه ومش عارف ايه وانتوا مش عايشين معانا ونعمل ذلك. لا بالعكس، لو نظرنا هنقول مثلا هو كل واحد من اول شيء كيف يربي نفسه وكيف يربي اولاده ومن هم تحت يديه. يعني مثلا هذا كل حضرتك قصه بسيطه ولكن بتدلك على مدى يعني هذا الولد الصغير يعني يعقل أكثر من أناس مرت عليهم سنون كثيرة. روي عن أحد الصالحين أنه قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة في بغداد، وإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز، قال: وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا الصبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه فيلعب به. إنه بالعادة ولد قاعد بيبكي، كان عايز يلعب معهم ما عرفش يلعب أو قعدوا على جنب أو غيره، هكذا يغلب على ظن الكثير. فهو قال إنه أكيد هذا الولد يتحسر على ما في أيدي الصبيان، ما فيش معه حاجة يلعب بيها. فقلت له: ما يبكيك يا ولدي؟ أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان. فرفع بصره إليه وقال: يا عم ما للعب خلقنا. إنه ولد صغير يرد على إنسان كبير بهذا الرد، قال له: يا عم ما للعب خلقنا. فقلت: فلماذا خلقنا؟ إنه وجد عنده فطنة ذكاء. فقال: للعلم والعبادة والطاعة. قلت: من أين لك هذا بارك الله فيك؟ قال: من قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلت له: إني أراك حكيما. وده لما بيدلك كمان على أي شيء، لما تشوفي لو إنسان صغير عنده حكمة وذكاء وفطنة وعنده شيء يعني كما يقولون يعني يتميز به، ما نجيش احنا زيقول نكسر له مقاديفه انه هتعمل لي فيها اقعد مش عارف ايه ونحو ذلك. لا بالعكس، اشجعه، اسمع منه، فان كان هناك شيء يعني يحتاج الى تعديل اعدله له، او قد استفيد انا منه من ذلك الصغير، قد اخذ منه الحكمة. فقال له الرجل: اني اراك حكيما فعظني واوجز. فانشأ يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي، مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا باقية لحي، ولا حي على الدنيا بباقي، كأن الموت والحدثان فيها، إلى نفس الفتى فرس سباقي، فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق، فيا مغرور بالدنيا رويدا، فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. ثم رفع الصبي رأسه إلى السماء ورفع كفيه إليها. لماذا؟ لأنها قبلة الدعاء، مهبط الرحمات، مسكن الملائكة، ودموعه تنهمر على خديه وهو يقول: يا من له المبتهل، يا من عليه المتكل. ثم وقع الصبي مغشيا عليه. قال الرجل الصالح: فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه، فلما أفاق قلت له: لما كل هذا يا بني وأنت صبي صغير؟ لم تكتب عليك معصية؟ قال: إليك عني، إني رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار، فلا يتقد لها إلا بالحطب الصغار، وأنا أخشى أن أكون ممن يبلغ على الحرام وموته على الحرام. فوقع الرجل الصالح عندها على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق نظر حوله فلم يرى الصبي، فسأل الصبية عنه، فقال: من يكون هذا الصبي؟ فقالوا له: هذا من أبناء الحسين بن علي، جده النبي وجده علي. فقال الرجل الصالح: فتعجبت من أين تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة.
0: ما أجمل هذا القول. يعني عند اللي بنسمع هذا الكلام نرى بالفعل أنه كيف تنظر، يعني الأمور التي تحصل في حياتنا عدد الساعات متساوي بين الجميع، لكن هناك ما يبارك الله له
1: نعم
0: في
1: صحيح.
0: أوقاته سبحان الله يحسن استثمار الأوقات
1: نعم.
0: هناك من يهدره فيما لا ينفع،
1: وكثير من يهدر الوقت
0: للأسف
1: فيما لا ينفع
0: للأسف
1: في هذا
0: يعني
1: الزمان.
0: كلنا عم نستدرج إلى هذه
1: صحيح.
0: الأماكن. يعني أنا بدي أعتذر من المستمعين الكرام، كلامك ما حبيت أقطعه، في اتصالات كتير عم يتصلوا عم يتركونا، بس في الأخ عماد ناطر على الهواء
1: طيب.
0: مباشرة نشوف. ألو
2: ألو، السلام عليكم، كيف الحاج مازن؟
0: يا أهلا، كيفك؟ كيف الأحوال؟
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يبارك فيكم إن شاء الله.
0: الله
2: وعم بسمع، مين معك الشيخ؟ مين؟
0: الشيخ أحمد.
2: الشيخ أحمد، السلام عليكم شيخ أحمد.
1: وعليكم السلام.
2: إزيك؟
1: إزيك عامل إيه؟
2: الحمد لله رب العالمين، زي حضرتك
1: الحمد لله
2: كويس.
1: فضل من الله.
2: تعرف إنه عجبني كلامك زين، وعم نتعلم منك وعم ناخذ أفكار منك، وإنه عم تعطي دروس نافعة لنا.
1: أكرمك الله، بارك الله
2: يبارك فيك يا شيخ أحمد، حبيت أسلم عليك.
1: أكرمك الله
2: وليكم، كل عام وأنتم بخير كمان، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يكرمك، شكرا كثير يا حجي ماد.
2: ثانك يو حجي ماد، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتابع هذا الموضوع والشريعة والنظرة إلى الوقت.
1: لذلك لو نظرنا، يعني لو ذكرنا بعضا من كلام الصالحين والعلماء، يعني وهذا بعد كلام النبي والقرآن، يبين لك أنه أديه هؤلاء الأكابر، كنا مش بنقول أنه كيف كانوا يغتنمون أوقاتهم، فكلامهم هذا يدل على مدى الاعتناء واغتنام هذه الأوقات وعدم إهدارها فيما لا ينفع. فمثلا ورد: فقد أخبر قيس بن سعد أنه سمع مجاهد، الإمام مجاهد من التابعين رحمه الله، يقول: ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم أبدا، فانظر ماذا تعمل في، فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه. وروي عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه قال: الدهر ثلاثة أيام، أمس لك خلت عظته، الله صراحة، واليوم الذي أنت فيه لك اغتنمه، وغد لا تدري ما يكون، هل ستكون على قيد الحياة أم تغادر. هم ثلاثة أيام، واحد راح، واحد أنت فيه، واحد جاي. الذي ذهب ذهب، إن عملت خيرا فخيرا، وإن عملت شرا فشرا، المهم أن تتدارك. واليوم الذي أنت فيه أحسن ضيافته وأحسن العمل فيه، وغدا لا تدري هل تكون أم لا تكون. وكذلك ورد عن نبي الله عيسى أنه قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، يعني زي خزنة كده الواحد بيحط فيهم، خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما، كل واحد ينظر. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وأنا على من يعمل في شهيد، وإني لو غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم الوعيد، إلى يوم القيامة.
0: سبحان الله.
1: وكان الحسن يقول: ابن آدم، اليوم ضيفك، فالضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: ما من يوم أخرجه الله لأهل الدنيا إلا نادى ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: التؤدة أي التأني في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة.
0: سبحان الله.
1: إلا في أمر الآخرة ينبغي أن نكون من السباقين. وقيل قال المنذر: سمعت مالك بن دينار يقول لنفسه: ويحك بادري قبل أن يأتيك الأمر. قال: فسمعته يقول ذلك 60 مرة أسمعه ولا يراني. وروي أن أبا حنيفة رضي الله عنه، روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقوم الليل أحيانا فقط بهذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قول سيدنا يعقوب. وورد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه مرة كان يصلي العشاء في الجامع فقرأ الإمام سورة الزلزلة ثم قرأ الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فبقي على مكانه من بعد العشاء إلى الفجر. الذهب وعاد وهو على موضعه وهو يقول: يا من يجازي بالذرة بمثقال ذرة ارحم أبا حنيفة، يا من يجازي بمثقال ذرة ارحم أبا حنيفة.
0: سبحان الله.
1: طب إذا كان هؤلاء الأكابر، هؤلاء نعم، وسيدنا علي رضي الله عنه لما كان يرى يقوم في الليل وهو طوال الليل يتململ يبكي ويتململ ويقول: يا دنيا غري غيري، قد طلقتك بتاتا طلاقا لا رجعت فيه، تركتك يا دنيا غري غيري، فعمرك قصير ومجلسك حقير، آه من قلة الزاد وطول السفر، آه من قلة الزاد وطول السفر. طب إذا كان هؤلاء الأكابر،
0: هذا حالهم
1: حقيقة. الواحد لما ينظر، يعني نحن وصلنا إلى زمن صار كثير منا يسمع مثل هذا القصص، هذا القصص لا يذكر للتسلية، إنه يا سلام ده كانوا حلوين قوي، لا يذكر للتسلية، إنما يذكر لأخذ العظة والعبرة. الواحد ينظر في نفسه، هؤلاء الأكابر، هؤلاء الذين نصروا دين الله، هؤلاء الذين لم يضيعوا نفسا من أنفاسهم، حقيقة لو نظرت لم يضيعوا نفسا من أنفاسهم، أوقاتهم أنفاسهم استعملوها في طاعة الله، صرفوها في طاعة الله، نفعوا بها الناس، نفعوا بها المجتمعات، نفعوا بها الأوطان، نفعوا بها البلاد والعباد، ومع ذلك كان الواحد منهم يبكي على ضياع العمر ويبكي على ضياع الوقت. فما بالنا نحن، إن الواحد مننا يعني يمضي الوقت، يمضي الأوقات ويمضي الساعات الطويلة على فيلم أو مسلسل أو على أغنية أو على مش عارف كذا أو على ما خير فيه أو في الغيبة والنميمة والبهتان إلى غير ذلك. لو نظرنا هذه الأوقات التي تضيع، لو نظرنا بتلاقي النهاردة مثلا بتلاقي كثير من الناس ونحن في فصل الصيف يخرجون إلى النزهة، الجلوس على البحر ونحو ذلك. نعم هذا تستطيع أن تفعل ذلك، ولكن اغتنم هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، بمعنى بدل أن أجلس واستعمل بقى اللي هو البزر ونحو ذلك ونقعد نجيب في سيرة فلان وسيرة فلان وعلان وتركان ويجيبوا اللي راح واللي جه واللي في مصر ولبنان واستراليا وأوروبا وا وا وا وا ويلفوا العالم كلهم معدين ويذكرون مساوئ هذا ومساوئ ذاك. لا بالعكس، أنا نعم أجلس، أستطيع أن أجلس فأنظر إلى البحر وأنظر إلى ما فيه وما فيه وأتأمل في عظيم نعمة الله وفي عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، أنظر إلى السماء العالية، أنظر إلى الأرض، أنظر إلى البحر وما فيه وأقول سبحان الله، يعني أو مثلا حد معايا فأقدر أنه أنا أقول له شوف سبحان الله هذا البحر الطويل الذي نظرك لا يأتي بآخره، كم فيه من أشياء وكم فيه من أمور، وهذا السمك الذي بداخله سبحان الخلاق العظيم، هذه السماء العالية سبحان الخلاق العظيم. فأحث من معي على التفكر في آلاء الله في نعم الله، وأحث غيري على طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون وقتي مستثمر في الخير، يكون وقتي مستثمر فيما ينفع. مش بقول لك كل الوقت خليك إنه طاعة وعبادة، ولما لا، لو الواحد يقدر أن يكون كل وقته في الطاعة والعبادة هنيئا له ويا سعادته، هو الفائز هو الرابح. لكن بنقول حتى وأنا أقضي أمور الدنيا وأنا أقضي أمور المعيشة من الأمور المباحة أستطيع أن أحصل الأجر والثواب على هذا. لذلك الواحد مننا لا يبكي على ما فاته من الدنيا، وده من أهم الأشياء. مهما فاتك من الدنيا لا تبكي عليه، لا تشغل بالك به، لأنه
0: أشخاص أتوا أشخاص ذهبوا وتركوا
1: كله يعني كله ميسر لما خلق له. كله ميسر لما خلق له. بعض الناس يقول لك أنا أحسنت وعملت
0: وصار معي هيك.
1: أنت أحسنت لي أحسنت لله أم للناس؟
0: وتعلم الدرس
1: أكيد يعني لكن بالمقابل لكن الواحد دائما في كل عمل قبل أن يعمل إن عمل خيرا أنا أعمل هذا العمل أعمله لله أو من أجل الناس. طيب أنا أعمله لله إذا لا أبالي رد إلي الإحسان بالإحسان بها ونعمة وإن لم يرد إلي الإحسان بالإحسان فهذا من حسن خلقي أن أرد الإساءة بالإحسان. نعم. هكذا ينبغي لكن لا يكون حالنا كحال كثير من الناس اللي دول بيكلموني بس وقت مصلحتهم وبيسألوا علي لما يكونوا عايزين مني حاجة. لا شوفي نظرة الصالحين. واحد من الصالحين كان ميسور الحال فقالت وافتقر شيئا فغاب عنه كثير من الأشخاص فزوجته قالت له أين أصحابك أين كذا لما كنت ميسورا كانوا يأتونك لكن الآن تركوك لأنك لم تكن ميسورا. فهو قال لها بارك الله فيهم هم يعني لا يريدون أن يثقلوا علي لما كنا ميسورين فكانوا يأتون إلينا والآن لا يريدون أن لا يريدون إزعاجنا لا يريدون كذا. شوفي النظرة إزاي
0: الإيجابية
1: مع إنه مع إنه قد يكون حقيقة هؤلاء تركوك لأنه انقطعت المنفعة الدنيوية التي يريدونها. لا قد يكون حقيقة هكذا لكن هو لسلامة صدره وهذا نحتاج إليه كثيرا. هذا الأمر كل منا يحتاج إليه سلامة الصدر. سلامة الصدر هذه مهمة هذه لا بد منها. كلما كان الواحد منا سليم الصدر كلما حمل الأمور على محمل حسن.
0: بس لحتى نقولها بالمعنى الدارج تنظيف القلب يعني طيب. وتحسين الظن لأنه عم يسمعونا ناس شوي طيب. بالعربي نعم. يعني كمان لما عم تحكي عن نماذج السلف الصالح يعني كتير منسمع من العلماء الأفاضل ما عاشوا كتير من العمر ولكن كانت عندهم إنجازات كبيرة يعني لما نعلم أنه الشافعي مثلا ما تجاوز 60 من عمره ما وصل إلى
1: 60 سنة.
0: نعم والإمام النووي
1: حاجة و40
0: نعم 45 سنة وهالإنجازات وحتى الآن نعيش بفضل علومهم صحيح. يعني قديش خففوا علينا ووصلوا العلوم
1: يعني ليتبين لنا أن الله إذا بارك في شيء
0: نعم.
1: حقيقة إذا حلت البركة في وقت الإنسان في عمر الإنسان في مال الإنسان ودائما لو نظرتي هتلاقي مثلا كلنا بنشوف الأمر ده ولك سبحان الله فلانة يا أخي ما بتاخدش إلا معاش قليل مال قليل وبتلاقيها بتساعد وبتنفق وبتطعم ولو حد معاها بتضيفه وبتعمله وكذا. هي بتجيب المال منين؟ تلاقي بعض الناس يقول لك هي بتسرق ولا بتعمل إيه مثلا
0: نعم.
1: لكن الذي عنده حسن ظن بالله يعلم أن الله عز وجل إذا بارك في مال الإنسان يعمل به أعمالا كثيرة من الصالحات ومن غير أن يحس بتلاقي وقته مبارك فيه. يا أخي ما عرفش ده بيجيب منين ده بيروح الشغل وبيقعد مع أولاده وبيروح يحضر دروس وبيروح يعمل مش عارف كذا وبيروح يعمل مش عارف كذا وبيعمل كذا الله بارك له في وقته. فلما نشوف هؤلاء الأئمة الكبار واحد زي الإمام السيوطي مثلا قالوا هذا الإمام لو وزعت مؤلفاته الكتب اللي ألفها لو وزعت على عدد أيام عمره ما كفت. لو كان كل يوم بيألف مثلا مؤلف أو لو وزعت على عدد أيام عمره ما كفت. قال ما في فن من الفنون إلا وكتب فيه رزقه الله فيه شيء
0: علوم وإنجازات نعم.
1: ومش بس وهنا كمان أمر مهم ألا وهو أنه بس الأمر هنا مش متعلق بمسألة بأمور الفقه وكذا. لا كتبوا في الرياضيات وكتبوا في علم الأحياء وكتبوا في علم الهندسة وكتبوا في الخوارزميات وكتبوا في كذا صحيح. وكتبوا في كذا. من نظر إلى سلفنا وإلى علمائنا الأوائل شوفي مثلا في أمر الطب كان علماء الإسلام في أمر الهندسة كان علماء الإسلام. حضارة الأندلس وما فيها صحيح. وما كان فيها إلى الآن يتعجبون منها في وقت ما كانت فيه المعدات وما كانت صحيح. فيه ولكن إلى فطنة وذكاء هؤلاء العلماء الأفذاذ. فحضارة الأندلس وما كان فيها حضارة الإسلام بلاد الإسلام وطرقات المسلمين في بغداد وغيرها كانت منورة في الوقت الذي كانت تعيش فيه كثير من الدول، يعني في التخلف والانحدار إلى غير ذلك. فما يجيش حد يقول لي أنتوا بس موضوع أنه صلاة وعبادة وذكر، لا ليس هكذا فقط. هؤلاء استعملوا، يعني لجأوا إلى الله عز وجل فتمكنوا في أمر دينهم، فسخر الله لهم الدنيا.
0: سبحان الله،
1: سخر الله لهم الدنيا، فاستعملوا الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى، استعملوها لما يرضي الله، لم يستعملوها لأنفسهم. لم يكن إنه مثلا إنه عمارتهم للكون إنه بس من أجل الشهوات، لا، لأنه علموا أن الله استخلفهم في هذه الأرض فعمروها بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولم يتركوا أسس دينهم، لم يتركوا تعاليم شريعتهم، ولم يعيشوا عيشة البهائم اللي هو عيشة الشهوات والنزوات وكل واحد يعمل ما يريد. لا، ليس هكذا، إنما عملوا بما يرضي الله تبارك وتعالى، وعملوا على مراد الله تبارك وتعالى، وعملوا بما أمر الله تبارك وتعالى، وعملوا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فسخر الله لهم الدنيا وما فيها. لذلك ورد في الأثر: يا دنيا من خدمنا فاخدميه، ومن خدمك فأتعبيه. وورد أيضا: من أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ينل من الدنيا إلا ما كتبه الله له. فالواحد منا لا يبالي على ما، لذلك كنا نقول الواحد لا يبالي على ما فاته من الدنيا، ما كان لك سيأتيك رغما عنك ولو كنت لا تريده.
0: نعم صحيح،
1: انتهى الأمر. ما كان لك سيأتيك رغما عنك ولو كنت لا تريده، وما لم يكن لك لن تحصل عليه ولو كان بين يديك. لك يا أخي كانت خلاص بين إيدي وراحت،
0: صحيح،
1: ليست لك،
0: صحيح،
1: ليست لك. فالواحد لما يبكي على دنيا فائتة؟ لما يشغل باله أنا حصلت أو لم تحصل منها، حصلت بيتا أو لم تحصل بيتا، حصلت متاعا أو لم تحصل متاعا. أنت اعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، اكتسب الحلال، اعمل بما يرضي الله ولا تبالي بما وراء ذلك. جاءت الدنيا استعملها في طاعة الله، ضيق عليك فيها لا تبالي، لا تلجأ إلى الحرام. كثير من الناس يقولوا الدنيا غرارة، الدنيا فتانة.
0: نعم يستدرجون،
1: نعم، الدنيا غرارة، الدنيا فتانة، يقولوا الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال إليها بلي فيها، ولكن من مال عنها سلم منها. هي كالحية، لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال، فاشتغل فيها بطاعة الله ولا تغفل عن محاسبة نفسك. كم من أناس ركبتهم الدنيا فدكت أعناقهم فيها، كفروا فيها بربهم لأجلها، لأجل هذه الدنيا. لكن العاقل الذكي الفطن هو الذي يطوع دنياه لأخرى، لأنهما كالضرتان. فالواحد منا ينبغي أن ينظر إلى وقته، وينبغي أن ينظر إلى جهده، وينبغي أن ينظر هذا الوقت جوهرة نفيسة علي أن أستعملها فيما يرضي الله عز وجل، ولا أجعل الوقت يضيع سدى يمر هكذا علي. بل بيقولوا إذا أردت أن تدرك قيمة الوقت اجعل لكل وقت عملا، حتى لا يضيع عليك الوقت هكذا. اجعل لكل وقت عمل. لما الواحد ينظم وقته ويجعل لكل وقت عمل من طاعة وعبادة، وحتى أمور الدنيا التي قلنا عليها، هذه الأمور التي يستعملها في طاعة الله، فإن خرج إلى معاشه، إن خرج إلى تحصيل النفقة الواجبة يخرج لتحصيلها من حلال، ويتحمل الأذى ويتحمل كذا، وينوي أن يكفي أهله وأن يحصل النفقة الواجبة ونحو ذلك، فعند ذلك يثاب على هذا الوقت وكأنه يكون في عبادة، وإن نام ينام على نية حسنة من أجل أن يتقوى على طاعة الله، فيكون له ثواب بهذا النوم، وإن أكل أو شرب، وهذه كل عادات يومية، بس الواحد محتاج انه يعمل ايه؟ يميز. ايوه يميز بالنيه الصالحه تتميز العاده او تتحول العاده الى عباده. بمعنى كل واحد منا تعود ان ينام كل يوم وان يضحك وان يمزح وان ياكل وان يشرب وان يتنزه وان يمشي وان وان وان وان, وأن. طيب هذه الامور التي هي عاده يوميه لك كل يوم, انت لما تيجي تنظر فكل حاجه تاخذ منها شيء. انا انام لاي شيء؟ انا انام عشان الله عز وجل يقويني, اقدر اقوم بدري, اصلي مثلا الصبح في وقته, واقدر انه انا عشان لما انزل الشغل واحصل النفقه الواجبه واكفي اهلي. فيكون بهذه النيه هو يريد التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى, أو أنا بدري شوية إن قدرت أقوم أصلي ركعتين بالليل ونحو ذلك, فيكون له ثواب بهذا النوم.
0: نعم.
1: كذلك أنا آكل مش فقط من أجل الشهوة, أنا آكل من أجل التقوي على طاعة الله, من أجل التقوي على تحصيل النفقة الواجبة وعلى أمور المعيشة ونحو ذلك. إذا خرج للتنزه يعني حتى يخفف عن نفسه, حتى يستطيع أن يقوى على أن يحصل أمورا كثيرة. حتى الواحد يعني شوفي, يعني الواحد لما يكون عنده ذكاء, حتى الواحد اللي هو بيعمل الدايت الرجيم بيقدر أنه هو يحصل ثواب بهذا الأمر.
0: بمعنى
1: أنا مثلا جيت أنا عايز أعمل مثلا أخفف وزني وغيره, واحد يقول لك أنا عشان مش عارف العضلات تبان وعشان البنات لما يشوفوني وكذا, هذه نية فاسدة.
0: نعم.
1: أما واحد تاني قال لك لا أنا عايز أخفف جسمي عشان أقدر ما عدش من بدري أنا أصلي على الكرسي وأنا قاعد, لا أقدر أقوم وأقف وأصلي وأنا واقف وأدي الطاعة وكذا. فهذا هذا هذه النية يثاب بها, هذه النية يثاب بها زي ما قلنا, داخل هو كده داخل ينام. فنوى نية صالحة أن يتقوى على طاعة الله, أن يقوى بدنه على طاعة الله, فله ثواب. كذلك في الطعام, كذلك في هذا الأمر بيخفف وزنه من أجل أنه يقول لك عشان أقدر أبقى قادر أن أنا أقف وأشتغل أحصل النفقة الواجبة أكفي أهلي, أقدر أنه أنا لما أصلي وأقوم وصلي ما عدش على الأرض وعدش على الكرسي أقدر أن أنا أقف. واحدة تانية مثلا بتقول لك أنه أنا عايزة أنه أعمل رجيم عشان أكون دايما خفيفة عشان أقدر أساعد ولادي وأساعد البيت وأساعد كذا, وهذه النوايا الصالحة فتثاب على ذلك. واحدة تقول لك لا عشان ملبس البنطلون الضيق مش عارف كذا ويبصولي ونحو ذلك, فهذه نية فاسدة. فممكن الواحد بعمل واحد يستطيع أن يطوعه لفعل الخير ويستطيع أن يطوعه لفعل الشر, وبهذا وعلى الأول يؤجر وعلى الثاني يأثم بسبب نيته التي نواها. فالواحد لما ينظر إلى كل هذا, كذلك أمر الوقت, ما فيش واحد يقول إنه المسلم وقته ثمين. فيش واحد يقول لي أف أنا زهقان, أصل أنا مش عارف أنا عندي وقت وفراغ وأرفان وزهقان. اشغل نفسك, بتلاقي مثلا بعض الأشخاص يقول لك أنا مش لاقي حاجة أعملها, وهو عنده قضاء صلوات يمكن سنوات وبعده إلى الآن ما سارع وما بادر بقضاء ما عليه. طب لما أنت هذا تسأل عنه يوم القيامة, لما لم تبادر بقضاء ما عليك بدل أن تقول ده؟ حتى العلماء يقولوا إنه الإنسان مثلا لو كان عليه قضاء من صلوات فائتة ونحو ذلك, قالوا هذا لا ينبغي عليه ألا يسرف في النوم والأكل والشرب ونحو ذلك, إنما ينظر إلى الحاجات الضرورية. إن كان يكفيه للنوم مثلا 5 ساعات لا يصرف أكثر من ذلك.
0: نعم.
1: كل واحد على حسب جسمه, فإن كان بيكفيه 4 ساعات بيكفيه 5 ساعات لا يصرف أكثر من ذلك. في الأكل والشرب لا يسرف في وقتا كثيرا في الأكل والشرب, بل عليه أن يشتغل كمان في أمر المعيشة, يصرف الوقت الذي يحتاج إليه يكفيه لأمر المعيشة, وبعدين يعمله يشغل بقية وقته بالقضاء الذي عليه حتى لا يضيع عليه, لأنه سيسأل عنه يوم القيامة يبادر. فده بيدلك على أي شيء؟ بيدلك كمان على أهمية اغتنام الوقت وأن يؤدي الإنسان ما عليه.
0: يعني وهنا نتذكر بعض كلام السلف تعقيبا على كلامك, إياك والتسويف فإنك
1: نعم.
0: بيومك ولست بغدك.
1: نعم.
0: يعني الله تعالى يرحمنا.
1: آمين.
0: يعني
1: آمين.
0: التغيير الحقيقي. طالما حكيت عن الصلاة وأداء الصلوات الفائتة، قديش الصلاة بتلعب دور؟ يعني في كتير ناس أنا بيقولوا لنا، خاصة من اللي هني مش من المسلمين، بيقولوا لك أنت كيف 5 أوقات بتقدر بتأديها باليوم الواحد؟ وأحيانا نحن منلاحظ تنظيم وقتنا بيكون من خلال الصلوات.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. فكيف يلعب دور هذا الأمر، هذا الصلوات في تنظيم الوقت؟
1: الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان.
0: نعم.
1: الصلاة لذة المتقين، شعار النبيين والمرسلين. الصلاة راحة المؤمنين وراحة النبيين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا بها يا بلال، عن الصلاة. فالصلاة ينبغي ألا نقصر فيها، وينبغي بالعكس زي ما قلتي إنه الواحد مننا إذا رتب نفسه أنه أنا عندي 5 أوقات في اليوم، 5 أوقات لهم أوقات محددة، 5 أوقات 5 صلوات في اليوم والليلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا قال: من أتى ب5 صلوات فرضهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن بتمامهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة. يعني الواحد هذا عهد من النبي عند الله تبارك وتعالى، أنك إذا حافظت عليها في أوقاتها وأديتها بتمامها وكمالها وأركانها وشروطها وتجنبت مبطلاتها، فإن لك عهد عند الله أن تدخل الجنة، والله لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. فالواحد لما يقسم نفسه أو يشوف أنه عنده 5 أوقات في اليوم بيحافظ فيها على الصلاة، هذا يستفيد منه أي شيء؟ يستفيد منه تنظيم الوقت. اجعل لكل وقت عمل، في وقت الظهيرة عمل، في وقت العصر عمل، في وقت المغرب عمل، في وقت العشاء عمل، في الليل يأنس إلى الراحة والطاعة فيقوم قبل دخول وقت الفجر. ويبدأ كذلك النبي يقول: بورك لأمتي في بكورها، هذا وقت مبارك الواحد ينبغي. نعم كذلك. فلذلك الواحد لما ينظر في يومه وليلته، لما ينظر في يومه وليلته يجد أن هناك أوقاتا مباركة، أو أوقات لها أفضلية، فالواحد عليه أن يغتنم، وعليه أن يبادر باغتنام الأوقات وباغتنام هذه الساعات والأوقات الفاضلة، وحتى لا نضيق على البرنامج الذي بعدنا.
0: أيوة. يعني أنا بدي أعتذر من المستمعين الكرام اللي كتير مرتاحين، يعني مستمتعين بهذا البرنامج، ولكن بدي أعتذر من فريق الكيتشو، تأخرنا عليهم، الموضوع مهم.
1: الأولاد ما نقدرش نحن نزعلهم.
0: يعني كمان أيضا استثمار الأوقات. نعم. يعني كمان للأولاد عندهم وقت في البرنامج. بشكرك فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الرائعة، بشكر المستمعين الكرام على المتابعة. إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا نلتقي مع موضوع جديد، ومعكم أيضا مستمعينا الكرام، إلى الملتقى.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكم.

لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم جريد النخل على القبر؟ عن ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين لمسلمين، فكشف الله له أنهما يعذبان، فدعا بعسيب رطب، أي جريد نخل أخضر، فشقه اثنين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وذاك لأن النبات الأخضر يسبح الله، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة القرآن على قبر المسلم، فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: كيت الهيل وشاي أخضر
1: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: A 2MFM sponsor.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخلص النوايا لله رب العالمين. بدأنا بشرح صفات الله تعالى الثلاث عشرة. هذه الصفات الثلاث عشرة قال العلماء لأنها تكررت كثيرا في القرآن وفي الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا شديدا على تعليمها للأمة، واهتم بها كثيرا بتعليمها للصحابة، قالوا يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. معناه كل مكلف عليه أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة لله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله تعالى موجود لا شك في وجوده، وبينا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وبعد أن خلق الزمان والمكان لم يزل على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. الصفة الثانية القدم. القدم معناه الأزلية. إذا قيل الله تعالى قديم معناه لا ابتداء لوجوده، هذا في حق الله عز وجل. أما في حق غيره إذا قيل قديم يكون المعنى مضى عليه زمان طويل. كلمة قديم تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، هي اللفظة نفسها إذا أطلقت على الله يكون معناها غير المعنى، بحيث لو أطلقت

0: على المخلوق. تقول مثلا هذا بيت قديم، بيت قديم، هذه مدينة قديمة، معناه مضى عليها زمن طويل. والله تعالى قال عن القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هذا الذي يكون في شجرة النخل يتقوس، ييبس، هذا العرق ييبس يتقوس، يصير شكله كالقوس، له مثل شكل الهلال. فالله تعالى يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر يمر بمنازل ثم بعد ذلك يعود إلى الشكل الأول الذي هو على شكل العرجون، يعني هذا الذي يكون في رأس شجرة النخل ويتقوس يكون شكله هكذا. القديم معناه الذي مضى عليه زمن، القديم معناه الذي مضى عليه زمن. كذلك كلمة الأزلي، الأزلي تطلق على الله وتطلق على غير الله. إذا أطلقت على الله يكون المعنى لا ابتداء لوجوده مثل القديم، وأما إذا أطلقت على المخلوق فيكون المعنى تقادم العهد والزمن عليه. كما قال صاحب القاموس، هذا في اللغة العربية، معجم باللغة العربية، فيروز أبادي صاحب القاموس، قال: الهرمان، عم يحكي عن الأهرام بمصر، بناءان أزليان بمصر. استعمل كلمة أزليان عن الهرمين. شو بيكون معنى أزلي؟ معناه مضى عليه زمن، تقادم عليه العهد والزمن. فإذا كلمة قديم وكلمة أزلي إذا أطلقت على غير الله بيكون المعنى تقادم العهد والزمن، وأما إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. بعض الناس لأنه ما تعلموا علم الدين ولأن حظهم من علم الدين قليل، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم إذا سمع من شخص يقول الله قديم يعترض، بقول له: كيف عم تقول الله قديم؟ لا بيخطر باله هو دغري المعنى الذي يطلق على المخلوق له تقادم العهد والزمن، هذا الذي يخطر بباله، ما تعلم أن القديم تأتي بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده أيضا، ما عرف هذا فبيعترض. فيقال له: كلمة القديم إذا أطلقت على الله يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جملة الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ورد عدة أدعية تقال عند دخول المسجد، من جملة هذه الأدعية أن تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أطلق لفظ القديم على سلطان الله، والسلطان بمعنى العظمة وبمعنى أن الله تعالى له التصرف المطلق. فإذا أطلق القديم على سلطان الله كما ورد في الحديث جاز إطلاقه على الله، فبيكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فإذا حاصل المسألة أن الله تعالى قديم يقال عنه قديم يعني لا ابتداء لوجوده. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته ذكر في البداية: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. استعمل لفظ قديم عن الله تعالى. العلماء أجمعوا، يعني هذه مسألة إجماعية لا يوجد فيها خلاف، أنه يجوز إطلاق اسم القديم على الله، ما في خلاف، كل العلماء أجازوا إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، ويكون معناه الذي لا ابتداء لوجوده، يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. في القرآن لم يرد إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل، ولكن ورد ما يعطي هذا المعنى، وهو قوله تعالى: هو الأول، ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده. العلماء قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام: الشيء الموجود إما أن يكون أزلياً أبدياً، يعني لا بداية ولا نهاية لوجوده، وهو الله تبارك وتعالى. الله ليس لوجوده ابتداء وليس لوجوده انتهاء، وصفات الله تعالى أيضاً أزلية أبدية. فإذن الموجود الأزلي الأبدي هو الله تعالى فقط، هو الله تعالى فقط، ولا أزلية إلا الله تبارك وتعالى. معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. فهذا العالم خلق لمن؟ لله، الله خلقه. هذا العالم الذي هو مخلوق لله له بداية. فإذا موجود هذا العالم نراه بالحس، نشاهده، ولكن هو له بداية. يعني لو الإنسان رجع من حيث الأحداث الزمنية بيوصل بالآخر لوين؟ بيوصل إلى الماء اللي هو أول مخلوقات الله، وقبل الماء لم يكن شيء من هذا العالم. فإذا العالم كان له بداية، العالم له بداية. والأيضا العالم الذي نحن فيه، يعني السماوات والأرض وما بينهما، هذا له نهاية أيضا، هذا له نهاية أيضا. يعني السماوات والأرض وما عليها كلها تفنى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا بداية لوجوده، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل، هيدي كان تستعمل للأزلية، كان يعني للأزلية، كان الله يعني الله أزلي، ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن مع الله شيء في الأزلية، لا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة. هذا العالم لم يكن منه شيء، الله تعالى خالق العالم، فالله لا يحتاج إلى هذا العالم. أما الذي يدعي أن العالم ليس له بداية، هذا يكون قد جعل شريكا مع الله تعالى في الأزلية، لأن الأزلية معناها أن الله تعالى لا بداية لوجوده. فالذي يدعي أن هذا العالم لا بداية لوجوده أيضا جعله شريكا مع الله في الأزلية. ليس هذا فحسب، بل نفى أن يكون الله خالقا للعالم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم أنت مليك كل شيء. إن الله خالق كل شيء، مالك كل شيء. فهذا العالم من جملة الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا العالم خلقه الله عز وجل. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت مليك كل شيء، إن هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى فله بداية، مش إنه ما له بداية، له بداية. ولكن بعض الفلاسفة فيما مضى، من فلاسفة اليونان وتبعهم في ذلك أيضا من كان ينتسب للإسلام مثل ابن سينا والفارابي، تبعوا أرسطو ونحو ذلك في القول بأن العالم لا بداية له، وهذا القول بأن العالم لا بداية له فيه نفي أن يكون الله خالقا للعالم، وفيه أيضا نسبة الأزلية لهذا العالم، يعني أن يجعل هذا العالم شريكا مع الله في الأزلية، وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ابن تيمية فيما مضى تبع هؤلاء الفلاسفة بهذا المعتقد، فقال العالم أزلي. قال العالم أزلي، هذا حتى ابن تيمية قاله في سبعة من كتبه، في سبعة من كتبه قال هذا الكلام، تبع فيه الفلاسفة والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني من الموجود فهو أبدي لا أزلي. أبدي يعني لا نهاية له، لا أزلي يعني له بداية، هذا المعنى، له بداية ولكن ليس له نهاية، مثل الجنة والنار. الله خلق الجنة والنار، والله تعالى شاء للجنة أن تبقى إلى ما لا نهاية، وشاء للنار أن تبقى إلى ما لا نهاية. مع كون الجنة والنار لهما بداية ولكن ليس لهما نهاية، فالمؤمن يتنعم في الجنة إلى ما لا نهاية، والكافر يعذب في النار إلى ما لا نهاية. كم وكم من الآيات وردت إن كان عن أهل الجنة أو عن أهل النار، وفيها خالدين فيها، وخالدين فيها أبدا، يدل على أن الجنة باقية وأن النار باقية لا تفنيان. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين منها، في عدة آيات تدل على أنهم لا يخرجون من النار. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذن يخلد في النار، الكافر مخلد في النار والمؤمن مخلد في الجنة، نسأل الله يتوفانا على الإيمان الكامل. فالجنة والنار باقيتان، باقيتان مع كونهما من مخلوقات الله عز وجل، باقيتان لأن الله تعالى أراد لهما البقاء إلى ما لا نهاية. الله يفعل ما يشاء، خلق مخلوقات وجعلها تفنى، وخلق مخلوقات وجعلها لا تفنى، الله يفعل ما يشاء. نحن الواحد منا لا يخلد في هذه الدنيا، بده يموت، لنا بداية ولنا نهاية. الله خلق الجنة يعني إلى بداية ولم يجعل لها نهاية، خلق النار لها بداية ولم يجعل لها نهاية. ويقال من الفوائد العظيمة سبحان الله أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها أن تتكلم، فتكلمت الجنة فقالت قد أفلح المؤمنون. فالجنة بانتظار هؤلاء المؤمنين باقية إلى ما لا نهاية، والنار باقية إلى ما لا نهاية لا تفنى. ليس كما قال ابن تيمية أيضا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، حتى إنه زعم أن الماء ينبع في جهنم يوم القيامة، قال تطفأ فيخرج الماء ويطلع الجرجير، هذا العشب ينبت في جهنم، على زعمه تطفأ ويخرج منها الماء. هذا الكلام تكذيب لآيات كثيرة ذكرناها، هو أخطأ فهم الآية التي زعم أنها دليل له، ما فهمها، تمسك بهذه الآية لابسين فيها أحقابا، فهو زعم أنه الأحقاب هو على وزن أفعال باللغة، واللي بيكون على وزن أفعال، الجمع اللي على وزن أفعال بيكون بين 3 و10، فقال هو معناته لابسين فيها أحقابا يعني 10 أحقاب، هذا كحد أقصى. والحقب هو فترة زمنية بيقولوا بعضهم 80 سنة، فإذا 10 بـ80 على تقديره هي 800، فعلى زعمه ما بيعدوا بالنار أكثر من تلك المدة. هذا لسوء فهمه بالعربية كمان، لأنه حتى علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا ما كان على وزن أفعال هذا الجمع، وإن كان بكثير من الأحيان بيستعملوا لثلاثة لعشرة، بس كمان يستعمل إلى ما لا نهاية له. هون بأي معنى بالآية؟ بمعنى لا نهاية له. فالمعنى بيكون يمكثون 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة بعد 80 سنة إلى ما لا نهاية. أليس ورد في حق مالك خازن النار أن أهل النار يسألونه يوم القيامة كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طب يقولون ليقضي علينا ربك، فيزا ويأتيهم بعد 1000 عام ليقول لهم إنكم ماكثون. فهذا يعني الانتظار، يمر 1000 عام ويأتي 1000 عام وهم ماكثون في جهنم، هذا شدة عذاب لهم. فشو معنى أحقاب؟ هو الحقب 80 سنة، ولكن أحقاب بيكون المعنى 80 ورا 80 ورا 80 إلى ما لا نهاية له، هذا معناه. فالنار أيضا باقية لا تفنى. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وشاء لهما البقاء، لأجل ذلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما القسم الثالث من الموجود فهو لا أزلي ولا أبدي، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات، يعني مثل ما على الأرض، الله خلق الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، كل له بداية وله نهاية، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا هذا النوع الثالث، فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم، يعني لا بداية لوجوده. الله وحده القديم بمعنى الذي لا بداية لوجوده، وما سوى الله تعالى مخلوق لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة البقاء، ومعناها أن الله تعالى موجود لا نهاية لوجوده، لأنه لما ثبت قدم الله تبارك وتعالى امتنع عليه العدم، يعني يستحيل عليه العدم. العقل بيقول كل شيء له بداية يجوز أن يفنى من حيث العقل. نحن وجدنا بعد أن كنا غير موجودين، دخلنا في الوجود بقدرة الله ومشيئته. العقل قبل أنه من 100 سنة ما كان حدا منا موجود، هذا العقل قبله، ثم نحن دخلنا في الوجود، فالواحد منا يفنى، يعني بيرجع بيموت وبيفنى، شيء يقبله العقل. ليه؟ لأن العقل في الأصل قبل عدم وجودنا من قبل، قبل حياتنا قبل عدم وجودنا. في نحن بمرحلة هلأ الوجود، قبل الوجود شو في؟ عدم، يسموه عدم. العقل قبل أنه نحن ما كنا موجودين قبل هذا، ثم وجدنا بعد عدم، فالعقل يقبل أنه نحن نرجع نفنى، هذا العقل يقبله. أما الشيء الذي ليس له بداية وهو الله عز وجل، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية. بعض الناس من الملاحدة قد يناظر المسلمين في هذه المسائل، فيقول أنا لا أؤمن بوجود خالق، فإن قيل له يوجد خالق لهذا العالم فهو يقول والعياذ بالله ومن خلق ذلك الخالق. فعلى زعمه ذاك مسبوق بخالق وذاك مسبوق بخالق وهكذا، على زعمهم الخالق، هم يريدون أن ينكروا وجود الخالق، ما هيك بدهم يوصلوا، بده يقولوا أنه خالق هذا العالم أوجده غيره وذاك أوجده من كان قبله وهكذا، على زعمهم إلى ما لا نهاية، لأنه هذا العدد ما حينتهي، فبيصير المعنى على زعمه هذا سبقه من أوجده وذاك سبقه من أوجده وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال له يرد على هذا الاعتقاد العقل والحس والمشاهدة. هذا العالم موجود ولا منه موجود؟ موجود، شايفينه بعيوننا، وعنا بالحواس أدركنا وجود العالم، عم نسمع أصوات، عم نمس أشياء، عم نرى أشياء، فالعالم موجود. فخالق العالم إذا كان على زعمهم هناك من أوجده والذي قبله هناك من أوجده، يصير المعنى أن خالق هذا العالم وجوده متوقف على وجود من قبله الذي أوجده بحسب كلامهم. طيب واللي قبله بيكون كمان ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، واللي قبله ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية ما حينتهي. فهذا معناه أن العالم ما حيكون موجود، العالم ما حيكون موجود. هذا بسموه التسلسل. كيف معنى هالكلام؟ بيعبروا عنه بعبارة تاني ببسطوها العلماء، بيقولوا لو قيل لشخص مثلا أنا بدي أعطيك دينار ذهب، بس ما حعطيك دينار الذهب إلا لأعطيك قبله دينار ذهب، وما حعطيك هداك الدينار لأعطيك قبله كمان دينار، وهكذا إلى ما لا نهاية. ما حيعطي يعني، مثل إذا قال له لإنسان بيقول له يا فلان أنا بدي أعطيك هلأ مكافأة لألك $1,000,000، هداك انبسط وفرح، سن سنين وبقول انبسط جاي $1,000,000. قال له بس قبل ما أعطيك $1,000,000 بدي أعطيك قبلهم $1,000. قال له طيب أعطيني $1,000، بس قبل ما أعطيك $1,000 بدي أعطيك قبلهم $100. طب أعطيني $100 لا يأخذ الألف لا يأخذ مليون، يوصل معه للدولار، وقبل هالدولار بدي أعطيك دولار غيره، وقبل ذاك بدي أعطيه غيره، ونحو ذلك لا ينتهي. هداك شو حياخد من $1,000,000؟ لا شيء. فلو كان هذا العالم أنه الخالق الذي أوجده هناك من خلقه، العقل بيصير بيقول معناته واللي قبله كمان هناك من خلقه، واللي قبله هناك من خلقه، ولا ينتهي هذا الأمر، فبالعالم بالتالي لا يوجد. فبطل هذا القول اللي هو بسموه التسلسل، فأيقنا أن خالق هذا العالم لا بداية لوجوده. تبهتم كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فمن وجد ذلك من نفسه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. يعني الشيطان يأتي للإنسان، أما إذا أنت متعلم وبتعرف الدليل تحاربه، لأن هذا الدليل بسيط جدا، هذا الدليل بسيط جدا. مرة جاء إبليس إلى سيدنا إدريس عليه السلام، وسيدنا إدريس كان خياطا، كان يشتغل بالخياطة، فجاءه إبليس متشكلا فقال له هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في قشر الرمانة؟ فسيدنا إدريس عليه السلام قال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها بعينه، يعني حط الإبرة بعينه فذاك ولى مدبرا. هلا العلماء قالوا سيدنا إدريس عليه السلام اكتفى بهذا لأنه يعلم أن إبليس لن يؤمن، وأنه منه جاي ليتعلم، ما عم يسأل ليتعلم، جاي لحتى يعني يتكلم بهذه الأمور، ليس لغرض العلم، لغرض العناد. فقال له إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها في عينه. هلا شو معنى الكلام؟ الله قادر أنه يجعل ثقب هذه الإبرة يتسع ليغطي العالم كله، والله قادر أنه يجعل الدنيا هذه كلها صغيرة هيك تدخل في ثقب الإبرة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا شيء يعني من الممكن العقلي، الجائز العقلي، فهذا يدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني منه من المستحيل العقلي، هذا ليس من المستحيل. أما هؤلاء الملاحدة قد يسألون أسئلة للشخص للتشويش، بيسألوه أسئلة لا يجاب عنها لا بنعم ولا بلا، لا بنعم ولا بلا، إنما ينبغي على الإنسان أن يقول هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه مستحيل لا يحصل، المستحيل لا يحصل، لا يدخل في الوجود لأنه لا يقبل الدخول في الوجود. قالوا العلماء مثلا مثل لو إنسان سأل سؤالا، هل هذا الحجر، جبل حجر، هل هذا عالم أم جاهل؟ يقال له الحجر من من صفاته عالم أو جاهل؟ من صفاته فيك تقول لي صلب، متين ولا ضعيف، فيك تقول لي مثلا لونه إذا عنده بريق أو نحو ذلك مثل هذا، أدي وزنه، هذه من صفاته. أما أن يقال عنه عالم أو جاهل ليس من صفاته، تبهت كيف؟ ومش لأنه ما بينقال عنه عالم ولا بينقال عنه جاهل بطل حجر، ما هو حجر، بس ما أنه من صفاته لا العلم ولا الجهل. بعض هؤلاء الملاحدة يقولون والعياذ بالله، هل يستطيع الله أن يفني نفسه؟ هؤلاء لا يقال لهم نعم ولا يقال لا على سؤالهم، يقال لهم فناء الله مستحيل عقلا، الله لا يفنى لأنه هو الخالق، فسؤالك في غير محله، لأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى هو الخالق، وفناء الله مستحيل عقلا. بعضهم يقولون والعياذ بالله تعالى، حتى في بعض البرامج احذروا على التلفزيون، حتى بالكرتون بحطوا للأولاد الصغار يسألون فيه مثل هذه الأسئلة، ليش عم نبين نحن الأمر؟ بعضهم يقول والعياذ بالله تعالى، يعني هل يستطيع ربك أن يخلق، هيك بيسألوا إلها آخر، يقال لهم سؤالك خطأ، إذا قلت أن يخلق يعني بده يكون مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني ما إله بداية، فإذا بده يكون مخلوق ما حيكون أزلي، فلا يكون ربا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني لا بداية لوجوده. تبهتوا يا أحبابنا؟ هذه المسائل مهمة، لأن بعض الناس يشوشون، بعض الناس يشوشون، لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، فيكذبون الشريعة، يكذبون أحكام الشريعة. من هؤلاء والعياذ بالله تعالى من ادعى فيما مضى، كان يقول هذا العالم ليس له خالق، على زعمه هيك أتى من غير خالق. رد عليه من قبل أناس كانوا يردون عليه، الدليل في الرد عليه بسيط جدا، تقول له في العقل كل بناء لابد له من بان، والكتابة لابد لها من كاتب، فهذا العالم لابد له من خالق، هذا الدليل. لو إجا إنسان على هذا الشخص وضربه على رقبته من الخلف، أول شغلة بيعملها هذا الإنسان بيلتفت إلى الخلف، إذا لقى هداك الشخص وراه شو بيقول له؟ ضربتني؟ إذا ذاك قال له أنا ما ضربتك، إذا بقول لك إجت منا لحالة هيك على رقبتك شو بتقول؟ حيقول له ما بيصير تيجي منا لحالة هيك على الرقبة، إلا ما يكون بفعلك أنت اللي واقف وراء، أنت اللي عملتها، يعني ما عم يقبل عقله أنه الفعل بدون فاعل، فبنقال له إذا هيد الضرب الصغير ما عم تسلم أنه تأتي هيك من غير فاعل، كيف بدك تقول أنه هذا العالم أتى من غير خالق؟ ومثل هذا ورد عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه دعي لمناظرة، لمناظرة واحد من الملاحدة كان لا يؤمن بوجود الله، قام الإمام أبو حنيفة تأخر عن عمد، فذاك صار يتململ أنه أين عالمكم، أين هو؟ فدخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال له أين كنت تأخرت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن قلت لك أنني كنت مارا قرب النهر فأردت أن أجتاز النهر وليس معي زورق، ما معه مركب يركبه ليقطع النهر. قال فإذا بشجرة تقع أرضا، فإذا بها تقطع ثم تنشر ألواحا فتركب، فأصبحت سفينة مركبا فركبت بها وأتيت إليكم. صار يضحك هذا، هل هذا الذي تقولون عنه عالم يقول أن السفينة تركبت وحدها من غير يعني نجارين من غير كذا؟ فقال له إن كنت لا تصدق أن سفينة تركب وحدها فكيف تصدق بأن هذا العالم يأتي من غير خالق؟ فبهت الذي كفر. الدلائل كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبابنا مهم الإنسان يتمكن بهذه الأدلة حتى يدافع عن هذا الدين بهذه الأدلة، بيكون بمجلس بمكان بالجامعة يضطر لتبيان الدليل للدفاع عن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قنوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أحباءنا، نبقى الآن مع برنامج آداب حملة القرآن.
4: آداب حملة القرآن الكريم.

0: آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى.
1: تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان آداب حملة القرآن الكريم. اعلم رحمك الله أنه ينبغي على قارئ القرآن أن يتحلى بالصفات المؤهلة إلى مناجاة الله تعالى، ومن ذلك أن يكون على أكمل الأحوال وأكمل الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن، وأن يكون مصوناً عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعاً على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعاً للصالحين وأهل الخير. وينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. قاله ابن مسعود رضي الله عنه: وأن لا تكون له حاجة إلى أحد من الأمراء ممن دونهم، وأن لا يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. روى الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد، ولا يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله. وينبغي لقارئ القرآن أن لا يتخذ القرآن معيشة يتكسب بها، لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا. وروى أبو عبيد وغيره بسند حسن عن زاذان قال: من قرأ القرآن ليتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. ثم إن صفوة القول أن يتأدب القارئ بأدب القرآن. روى أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله تبارك وتعالى القرآن، وهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم بسنده عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن. فينبغي على القارئ أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: اقرأ القرآن، رأي القرآن والآخرة.
0: آداب حملة القرآن الكريم.

0: آداب حملة القرآن الكريم برنامج يعرض لنا شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم والحافظ لكتاب الله تعالى.
1: تعرف الأمر الذي بغى، تعرف الأمر الذي بغى.
2: مستمعين الكرام، استمعتم إلى برنامج آداب حملة القرآن، قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: الموت سيف على رقاب العباد، لا ندري في أي ساعة يقطع.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا. واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: التويم FM سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 FM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس المعارف وبدر العوارف عين الصفا ومصدر الوفا.
1: هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر،
0: الطاهر المطهر الخطيب المبشر هو سيدنا محمد عليه السلام.
1: أسود لونه والوجه حاكاه القمر.
0: وعلى وصف جمال سيدنا محمد عليه السلام نفتتح هذا اللقاء. عسى أن نراه اليوم في منامنا على هيئته الأصلية.
1: رمش العيون له انحناء وسوادها ليل الهنا. رمش العيون له.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم أنا هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

0: تحية معطرة بالمسك والعنبر أقدمها لكل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا إلى كل مستمعينا في كل أنحاء الدنيا على الموقع الإلكتروني 2mfm.org.
1: هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي، هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي.
0: أدعو الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأيامكم بالطاعات عامرة، وأن يجعل نفوسنا للعلا طامعة وقلوبنا لله خاشعة. آمين. اليوم سنمتع مسامعكم بالحديث عن السيد الكريم المجتهد الحافظ الحسن البصري. وأيضا سيكون لفضيلة الشيخ أمجد عرفات كلمة دينية. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، وبذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

حياة العلم مذاكرته، إن أولى ما تصرف به الأزمان وأجدر ما يدأب على تحصيله الإنسان وأحرى ما ينافس في نيله ذو اللب والجنان وأحق ما ينفق فيه العمر عند ذوي الفهم العرفان علم الدين والعمل الصالح، إذ بهما فوز كل فائز وفلاح كل فالح. ولحفظ هذا العلم النافع ينبغي مذاكرته، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. ويروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: القلوب ترب والعلم غرسها والمذاكرة ماؤها، فإذا انقطع عن الترب ماؤها جف غرسها. وبالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر. وقال الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. وقال آخر: من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.

يطير شوقا فؤادي. يطير شوقا فؤادي وأنا أتحدث عن سيرة هذا الإمام العظيم، هذا السيد الكريم، أحد السادات التابعين

الحسن البصري. هو الإمام العظيم والسيد الكريم المجتهد الحافظ أحد السادات التابعين الحسن بن يسار من سبي ميسان، وهي بلدة في العراق. سكن المدينة وأعتق وتزوج في خلافة عمر، فولد له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. أمه خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية زوج الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت أم سلمة ربما تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو طفل، فتسكته أم سلمة بثديها وتخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فكانوا يدعون له، فأخرجته مرة إلى عمر فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس.

نشأ الحسن بوادي القرى، وتجدر الإشارة إلى أنه لما ولد قد حنكه بالتمر سيدنا عمر، وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب، وله من العمر يوم وفاة سيدنا عثمان 14 سنة، وعلى هذا يكون عام مولد الحسن 21 من الهجرة المباركة.

إليكم ذكر شيء من صفته. كان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه عظيما مبجلا جليلا كبير القدر جليل الشأن، ذا وسامة فائقة، حسن الصورة جميل الوجه، حتى قيل إنه أجمل أهل البصرة في زمانه. كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها، ثقة حجة، مأمونا عابدا، ناسكا كثير العلم، فصيحا جميلا ووسيما. كان خاشعا قانتا زاهدا تقيا ورعا، ذا مروءة عجيبة وشهامة واسعة، وعلى جانب كبير من الخلق الحسن، فكان شكله حسنا وخلقه حسنا وعلمه حسنا ونهجه حسنا وهو الحسن. وكانوا يرون أنه أشبه الناس رأيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

مناقبه. لقد كان الحسن رضي الله عنه أشبه الناس سريرة بعلانية، إن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. قال السري بن يحيى: كان الحسن يصوم البيض وأشهر الحرم والاثنين والخميس. وكان مع ذلك قل ما يرى ضاحكا وقل ما ضحك إلا تبسما، طويل الحزن كثير البكاء، ما شوهد إلا كأنه حديث عهد بمصيبة، يبكي وله نشيج وصوت حتى كأن النار بين عينيه. وقد رؤي أنه كان مرة في مجلس فطلب الماء، فلما جيء له به أغمي عليه مدة، ما لبث بعد ذلك أن أفاق منه، فسئل عن سبب ذلك فقال رضي الله عنه: تذكرت قول الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي رجل هذا؟ أي رجل هذا الذي بلغ به الخوف إلى هذا الحد الكبير، فإذا به يغمى عليه خوفا وخشية إثر ذكر آية من كتاب الله؟ كيف لا، وهو الذي قد اشتهر بطول حزنه وكثرة بكائه ووفور عبرته ونشيجه خوفا من عذاب الله. وقد قيل فيه إنه بقي 30 سنة لم يضحك، و40 سنة لم يمزح. أجل، لقد كان فطنا يدرك أن الدنيا ليست منتهى الأمر، فاتخذها لجة، فكان نعم العالم العامل، الأواب القوام بالليل والصوام بالنهار، كثير التهجد كثير الصوم.

كان رحمه الله شديد الجسم، له في الواقع رأي ثاقب وبصيرة نافذة وحسن تخطيط وتصرف، كل ذلك مما رفع قدره وعظم شأنه عند طوائف الناس وعقلاء الرجال.

بالنسبة لغزارة علمه، أما العلم فقد بلغ فيه الحسن غاية كبرى، قلما حظي بمثلها بين الناس، فلقد كان إماماً في كثير من أنواع العلوم، من فقه وحديث وتفسير وعلم القرآن واللغة والأدب والتصوف والبلاغة، سيداً من سادات زمانه، شيخاً مبجلاً، وروى عنه الصحابي الجليل عمران بن حسين وابن عباس وأنس وغيرهم، وحدث عنه خلق من التابعين منهم ثابت البناني ومالك بن دينار وغيرهم كثير. صحبه قوم للفقه فصاروا فقهاء، صحبه آخرون للحديث فصاروا محدثين، صحبه قوم للتصوف والزهد فبلغوا فيه شأنا بعيدا.

وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، كان رحمه الله يتكلم بكلام يخرج من جوفه كأنه الدر واللؤلؤ، وإذا حدث أخذ بكلامه القلوب وأثر بمواعظه في أفئدة الرجال، وهو مع ما مر على جانب واسع في الخطابة، حتى قيل إنه أشهر خطباء عصره في المواعظ والتذكير. ترى في عباراته كلام إنسان عاقل كيس فطن علم، وأحاط معرفة بقص وافر من الدراية والحفظ. فعن الربيع بن أنس أنه قال: اختلفت إلى الحسن 10 سنين، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع من قبل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. كل هذه الشهادات تثبت مقدار ما وصل إليه الرجل من العلم الواسع، مما جعله مقصداً حتى غدا من أساطين العلم وحبرا من كبار علماء الأمة رضي الله عنه وأرضاه.

من أقواله ومواعظه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه. وعن الحسن البصري أنه قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: من كذب بالقدر فقد كفر.

0: معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ أمجد عرفات. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مر معنا في سيرة الإمام الحسن البصري أنه قال: من كذب بالقدر فقد كفر، فلو تبين للمستمعين الكرام معنى الإيمان بالقدر بارك الله فيك.
1: آمين وفيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص.
0: آمين.
1: وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ليعلم أن الإيمان بالقدر هو من أهم مسائل أمور الدين، لأن المخالفة لأهل الحق فيه يوقع في الكفر والعياذ بالله تعالى، الذي هو سبب للخلود الأبدي في نار جهنم. فيجب الاعتقاد الجازم أنه لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالقدر هو إيجاد الله الأشياء على حسب ما سبق في علمه الأزلي، وإبرازها في الوجود على حسب مشيئته الأزلية. وبعبارة أخرى نقول: القدر هو جعل كل شيء على ما هو عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام يسأله عن بيان الإسلام والإيمان والإحسان، أجابه عن الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له سيدنا جبريل عليه السلام: صدقت. رواه مسلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان من جملته الإيمان بأن المقدور أي المخلوق الذي منه ما هو خير ومنه ما هو شر إنما وجد بتقدير الله تبارك وتعالى وخلقه، فمن أنكر ذلك لا يكون من المؤمنين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: من أعظم أصول الإيمان القدر، فمن أنكره فقد كفر. ويكون الإيمان بالقدر باعتقاد أن كل شيء يحصل إنما يحصل بتقدير الله عز وجل، ويدخل في ذلك أجسام العباد وأعمالهم الاختيارية وغير الاختيارية، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، النوايا والخواطر، كل بخلق الله تعالى وتقديره وعلمه ومشيئته. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وخلق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. وغيرها كثير من النصوص القرآنية. مسألة القضاء والقدر لا يكون الإيمان بدونها، فلا بد من الاعتقاد أن كل شيء من الطاعة والعصيان والنفع والضر بمشيئة الله تعالى، خلافا لفرقة المعتزلة الذين شذوا عن عقيدة المسلمين وكذبوا النصوص الشرعية، فإنهم يقولون والعياذ بالله: العبد يخلق فعل نفسه. وقد سموا بالقدرية لأنهم نفوا القدر. واليوم وإن تغيرت تسمياتهم فإنهم هم أيضا المقصودون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود. وقال رسول الله

وتعالى أخبر بأن صلاة العبد ونسكه ومحياه ومماته ملك لله وخلق له لا يشاركه فيه غيره. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأكبر عن الله عز وجل: قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا والآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وإنما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني، لأن معنى الحديث: لا تتوغلوا في البحث والخوض في القدر للوصول إلى سره، هذا منعنا منه، لأنه وكما قال العلماء: بحر ليس له سفينة. أما تفسير القدر الذي مر فهذا يجب معرفته. أما أصل القدر فهو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومهما تكلف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله تعالى أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه. لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى أن قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، يعني اعتراضا على الله، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن ليس لأحد أن ينكر بأن الله هو خالق أفعال العباد، سواء خيرا كانت أم شرا، لأن الله تعالى أخبر بذلك. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن كذب القرآن فقد كفر والعياذ بالله. ونقول للإخوة المستمعين الكرام: إن الله تبارك وتعالى من علينا بنعم كثيرة لا نحصيها، فعلى كل منا أن يشكر الله على نعمه، وذلك بترك المحرمات وأداء الواجبات. وليس للمرء العاصي أن يقول: لما يعذبني وقد قدره علي، إذن ظلمني والعياذ بالله، فهذا كفر صريح، لأن فيه نسبة الظلم إلى الله. فالله تبارك وتعالى هو الحاكم المطلق الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس للمذنب أن يقول: طالما أن الله قدره علي فلا بد أن يغفر لي ولن يعذبني أبدا. فالله عز وجل خلق الجنة وجعل لها أهلها، وخلق النار وجعل لها أهلها. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وروى ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.

0: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. فتبين أن كل ما دخل في الوجود هو بمشيئة الله تعالى وعلمه وتقديره وخلقه، سواء في ذلك الجسم أم العمل، الخير أم الشر، الكفر أم الإيمان، إلا أن الخير يحبه الله تبارك وتعالى وأمر به، والشر لا يحبه الله ونهى عنه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يختم لنا على كمال الإيمان، وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وإياكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: بعد حياة عظيمة أمضاها إمامنا الحسن في العلم والعمل، أدركه الموت الذي لا بد منه، فمات الحسن في رجب 10 و100. وقال ابنه عبد الله إن أباه عاش نحو من 88 سنة، كانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه. ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقه فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. رحم الله الإمام الحسن البصري وأعلى مقامه في جنات النعيم، إنه سميع الدعاء.
1: الأولياء سادتي بهم عساك.

نحمد الله عز وجل أن قيض من العلماء كل جهبذ نحرير ذواد عن حياضه بالتحبير والتحرير. سبحانه وتعالى له الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة السادة الأعلام والأئمة العظام، فحموا الحمى وصدعوا بالحق، فسمت بهم الشعوب وارتفعت بمساعيهم الأوطان، فكانوا للناس مصابيح خير ما زال نورها يبدد الظلام إلى يومنا هذا، فكانوا نعم السلف الصالح العظيم الذين حفظوا للأمة تراثا راسخا وساهموا في بناء حضارة راقية ما زالت مشعة عبر توالي الحقب على مدار العصور الطويلة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أحد الله لحمد وقالت يكبأما رسول الله درجة لأي بدرجة قويت يدبل يما أمت سيو يفرلو ذال بي يسلت ليو كلانا متخيت البيم رسول صلاة وسلامة بربي وبايو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بايتي كل إشوتم نيت زاشلوليت يخون ألوى يدر سيزن بي حد الله بي أجر مرخب لي نلزان كدا صافي زتا نيت نكات ريو هاقاچوم كتب موشب رحزناهم كتب ناشان حوجي درس زنا لحركة أوتزو بدع بايتي معنا زوا نبي مولود مقدر حكم زو يلزال يخونال بيان معنى البدعة وحكم الاحتفال بالمولد الشريف البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث بايو أصل زوب بدع بايتي لغة كتب بيكت مثال زنار أو جنس لحجيس جنس زترخبا بدع يلحل شرع كتب خانة جرى لكن قرآن وحديث بزلتكي قال لحجيس جنس زترخبا بايتي انت بدع بايتي يزاني كتب بيان زاشوم الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يلزال فتح الباري شرح البخاري يلزال كتاب زيوبي بايتي بخاري شرح زاشبو كتاب بحرطان جوزبي صفحة ششتبكلاوة السراوة سوتبي يو بايو زايو لبالوت زوبيم نوك بازانا بدعة أصل زوبي بيكت مثال زناري وما حجيس زد بلانتا شرع كتب سنة بايت بي يطرحل يزوم زلتفالسا سنة يخونال حقيقة بي لكن شرع كتب قرام شيخانة جرا قرام سنة يخونال شرع كتب يقس شيخانة جرا يقسي سنة يخونال التا جراخ مباح زتا يخونال يزوم حمسي بي يزوم حمسي حكم بي يتساعدال بايو مانتا يوزايا الإمام الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني يليوزا الإمام فتح الباري شرح البخاري يلزا الكتاب زيوبي بخاري وشرح زاشبو كتاب بي يعين بكيكلو بدعو بدعة زتلياي أتا يتساعد زال نتليم دليل زو بخاري ومسلم ورزاشو حديث بي عائشة الله تراد يخني بيو بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود يي حديث لي بالوت بنوك بازانا رسول صلاة وسلامة ينبر بيوا يي أمر زنبي مسا زيليت حجيس ينسي زتري خبا تكيبلوت إيلام بايو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي بايتيم رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة من أحدث في أمرنا بايت زيو دين زنبي حجيس جنسي زطريقة با بايت لينتا أزو كتصوم ما ليس منه بايت زيو يكنازل دينزنا وزي وافكي شريعة وزي وافكي بايتزيو زتانتو بنتا إمام مسلم رواية زيو بين رسول صلاة وسلامتك بربي وبايو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بايو إمام مسلم رواية زيو بين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بايو يبايتي أمر زنبك آجي بايتي دين زنبك آجي إشوت ياشي زال إشوت زو تكيبلوت إيلام بايو أزو كتصوم بدعا زتلياي أتا يتسا أدزال نتليم علي مسلم ورزاشو حديث بي جريري بن عبد الله البجلي الله تراد يخني بيوة رسول صلاة وسلامة بربيو بايو بايت بزايو حديث دليل انت حديث قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم يي حديث معناه زو بنوك بازانا جريري بن عبد الله الله تراد يخني بيوة رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة بايو بايتي بزايو اسلام دين بي قرام سنة زتريخة بلي اجري زوم ينبرحل ازو كتصوم بحرزو اي زتريخة بي وسنة بي زدالقاج اجري زيوم ينبرحل ازياج بي اجري زيو زلناكس بيو بي اسلام دين بي يقسي سنة زتريخة بام دل حزو ينبري بحل الزو مدخيت البيم يي يقسي سنة بي زد لقاتش دل حزيوم ينبري بحل دل حزيو بي أحدهم زلنا قسبيو بي يي حديثو ورز

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا من برنامج حكاية مكان، وحلقتنا النهاردة عن أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا كلها، مسجد عمرو بن العاص الجامع العتيق. رحلتنا النهاردة مش بس الأقدم مسجد، لكن ده العمارة إسلامية اتبنت من بعده. في أماكن لما تدخلها تحس إنك ما دخلتش مكان وبس، تحس إنك دخلت جوه التاريخ، وإن الحيطان حواليك تحكي حكايات شايلاها من زمن والأجيال كتير عدت من هنا، وشايلة صلاة وعلم ودعاء امتد لأكتر من 1300 سنة. لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية، ما كانش المكان ده مدينة، ولا كان فيه عمران ولا شوارع حتى ولا بيوت، ده كان مجرد أرض واسعة وفاضية ومفتوحة شبه الصفحة البيضة مستنية اللي يكتب فيها. عمرو بن العاص نصب خيمة في المكان ده، والخيمة دي ما كانتش مجرد خيمة قائد، دي كانت نقطة استقرار وأمان وبداية الانطلاق. وفي روايات بتقول إن حمامة بنت عشها فوق الخيمة، فلما جه وقت الرحيل رفض عمرو بن العاص يشيلها وقال جملته الشهيرة: نتركها حتى تطير. والقرار البسيط ده كان سبب في إن المكان يفضل، وإن الخيمة تتحول لمسجد، وإن المسجد يبقى نواة لمدينة جديدة، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، واللي أسسها القائد عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 21 هجرية 640 ميلادية. أول مسجد لعمرو بن العاص كان بسيط جداً، لدرجة إنك ممكن ما تصدقش إن دي بداية المسجد ده. يعني مثلاً ما كانش فيه لا مآذن، ولا كان فيه محراب، ولا كان فيه زخارف، كان المسجد عبارة عن سقف من جريد النخل وأرضية من رمل، لكن اللي كان موجود برغم بساطته هو اجتماع الناس والصلاة والعلم والشعور بالطمأنينة. ومع مرور السنين ومع تغيير العصور، المسجد كان بيتجدد وبيتطور من غير ما يفقد هويته. في العصر الأموي مثلاً المسجد اتوسع علشان يستوعب عدد أكبر من المصلين. في العصر العباسي اتضافت المآذن وتحدد اتجاه القبلة بدقة، وفي العصر الفاطمي ظهرت النقوش والزخارف والأقواس اللي بتميز الفاطميين. وفي العصر المملوكي والعثماني حصلت عمليات ترميم كبيرة جدا، واللي خلت المسجد يوصل للمساحة والشكل اللي بنشوفه دلوقتي. يعني وانت واقف جوه المسجد، انت واقف في مكان عدى عليه أكتر من 13 قرن من الصلاة والعبادة والعلم والدعاء. ولو اتكلمنا عن العمارة الموجودة في المسجد، هتعرف ان الأعمدة الموجودة مش كلها معمولة للمسجد، كتير منها جاي من مباني رومانية أو بيزنطية قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل بنى المسجد. وده اللي بيخلي المسجد مش بس شاهد على التاريخ الإسلامي، لأ كمان شاهد على حضارات سبقت واتجمعت كلها في مكان واحد من غير صراع، لكن بتكامل. لما تمشي في المسجد تحس نفسك ما بين زمنين، زمن بنى بسيط وزمن امتداد بشري وحضاري عبر مئات السنين. قبل الأزهر ما يتبني بمئات السنين، كان مسجد عمرو بن العاص هو أكبر مركز علمي في مصر. هنا كانت حلقات العلم، وهنا الطلاب قاعدين على الأرض، وهنا كان الشيوخ بيفسروا ويشرحوا، والعلم بيتنقل من جيل لجيل. مسجد عمرو بن العاص ما كانش بس للتعليم والصلاة، ده كان مكان لفصل النزاعات والإعلان القرارات، ومكان لاجتماع الناس. ببساطة المسجد كان قلب الحياة. النهاردة لما تدخل المسجد تحس بهدوء، مش هدوء فراغ، لكن هدوء مليان حياة. تشوف حلقات الأطفال اللي بتتعلم قرآن، وهناك الشيخ اللي بيشرح درس، وهنا في واحد بيصلي، وفي الركن البعيد ده قاعد واحد بيتعلم قرآن،
المكان لسه عايش وبيعمل نفس الدور بعد أكتر من 1000 سنة. مسجد عمرو بن العاص مش مجرد مبنى قديم، ده بداية فكرة وبداية نور وبداية حكاية طويلة من هنا بدأت. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من حكاية مكان. استنونا في حكاية جديدة ومكان جديد. كنت معاكم هلا إسماعيل من الإذاعة الإسلامية 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة

قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق

عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات

الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم عن المالديف. هاي ويلك حجي؟ هاي تسوي؟
1: هيك تشرب شاي وتقرا بالمجلة خير.
0: بس هيك ردت اسألك اليوم، شنو مشاريعك؟ شنو جدولك؟
1: ماكو شي اليوم، عطلة خير.
0: هو لأنه عطلة. إيه؟ لأن أم أحمد البارحة خابرتني، قالت نازلين يومهم بالمجمع مالتهم جماعة جدد مسلمين، ودا تقول لي من المالديف ودا تحكي لي عليهم. مره وبنات اثنين وولد، يعني هم العائله. فدا تقول لي اذا تجي
1: معهم اب؟
0: لا لا، هو ابوهم الاب والامايه وبنات اثنين وولد. اي قالت فشفت المره محجبه والبنات، فرحت تعرفت عليهم، فطلعوا من المالديف مسلمين. فقالت لي اذا يعجبك تعالي هم حتى تتعرفون عليهم، وانت والدكتور اذا عندكم مجال. فقلت له خل اشوف هو شيء ايش عنده، ما عنده شيء ارد ليش خبر.
1: اي مو مشكله، شكو بيها هم اذا يحتاجون شيء مساعده كذا، نجديهم على الدرس على المصلى. بس تعد اقول لك المالديف وين صاره؟
0: يعني شنو قاعده تختبرني؟ ليش ما تدربي يعني مدرسه جغرافيا يعني مثلا، ودي اشوف معلومات.

0: دا أشوف إيش تتذكرين.
1: هي مجموعة جزر بالمحيط الهندي ويمر بيها خط الاستواء، وتكون قريبة منها الهند وسريلانكا.
0: خوش جين، ليش سموها مالديف؟
1: آي مدى أتذكرها، وليش سموها مالديف؟ صدق
0: راح تتعجبي ليش سموها مالديف.
1: ليش؟
0: هي بالأصل يقول لي كانوا البحارة اليمانيين هم اللي يمرون عليها، العرب اليمانيين.
1: إيه؟
0: فكان اسمها على حسب ما موجود، كان اسمها محل ديبات.
1: يعني شنو محل ديبات؟
0: يقولون محل ديبات أو ذيبة المحل.
1: أه.
0: ذيبة المحل أو محل ديبات، هيك اسمها العربي.
1: أه.
0: لما جوي لفرنجة فمن يزون على اسم الجزيرة هاي مجموعة الجزر، فقالوا لهم
1: إيه؟
0: محل ديبات. محل
1: آه.
0: ديبات
1: الحاء مثل الفور،
0: صارت محل ديبا.
1: أيه
0: فمحل ديبا
1: أيه؟
0: بعدين صار محل ديب. محل ديب شالوا أيه؟ التاء المربوطة، ومحل ديب صارت مال مال مال ديب مال ديف، صار تحول بيها إلى صارت مال ديف.
1: حوروها الكلمة كلها.
0: أي سبحان الله.
1: أيه؟
0: فصارت مال ديف على هالأساس. هم تجيت هم يعني بها الغالبية مسلمين هم ماتين.
1: ما شاء الله
0: غالبية مسلمين. شوفي صدفة سبحان الله، أنا هسه كنت أقرأ بالمجلة كان أكو قصة على إسلام المالديف.
1: زين هو لحظة هو شلون وصل الإسلام لهناك؟
0: هو أنا ما أقول لك هسه أنا كنت أقرأ بالمجلة ليحكين على إسلام المالديف، فما دام المجلة بيدي يقول لك ابن بطوطة الحكاية هاي ماخذها ابن بطوطة، هذا تعرفينها الرحالة مشهور. فهاي ماخذها من ناس ثقات القصة اللي راح أحكيها هسه. زين ماخذها من ناس ثقات القصة يقول لي كانوا هذول غالبية أهل جزر المالديف كانوا كفار.
1: إيه؟
0: بس كان يجيهم كل شهر يظهر لهم من جهة البحر عفريت من الجن، يجي على شكل مركب مملوء بالقناديل، وهم حتى يخلصون منه كان عادتهم كفار يعبدون الأصنام.
1: إيه؟
0: حتى يخلصون منه كانوا كل شهر يطلعوا له جارية بكر يزينوها ويرتبوها ويحطوها بمكان بيت الأصنام مالتهم يسموه بدخانة. حطوها بالبدخانة تظل هناك، هاي البدخانة وين بيت الأصنام مالهم مبني على جهة البحر، فيخلوها هناك وبيها من صفحة البحر مثل الطاق، يعني شلون الفتحة الكوة مال الشباك زين تشوفين منها البحر. فهنانا يخلوها ليلة، يجون الصبح ثاني يوم يلقون انه البنية مغتصبة وميتة.
1: صدق هك؟
0: كل شهر
1: هاي القصة
0: هي هاي عادتهم كانت كل شهر يسوون قرعة بيناتهم تطلع على وحدة تروح هاي هناك هذاك اليوم خلاص يغتصبها هذا الجني ويلقوها ميتة عاد يدفنوها. ففد يوم يقول لك اجاهم مغربي، هذا المغربي اسمه ابو البركات يوسف البربري.
1: إيه؟
0: إنسان تقي حافظ للقرآن مصلي. فاستضافته عندهم عجوز من أهل الجزيرة، استضافته قالت له أبقى يمنا وتدين، هو تاجر روح يجي. وذاك يوم إجا دخل لقاهم جمع أهلها وقاعدة تبكي وكلهم يبكون، يقول عندهم عزة.
1: ليش؟
0: فقال لهم شنو القصة؟ قال لهم ليش؟ فجابوا الترجمان فقالوا له هيجي ان القرعة وقعت على هالبيت لازم بنت من هالبيت تروح تبات ويقتلها العفريت ورا ما يقتصبها. فابو البركات قال لهم انا اروح بمكانها، انا بات هناك.
1: زين هم مو ياخذون مرة ياخذون بنت؟
0: اي هو على اساس انه يريد يشوف شلون حتى يخلصهم من هالمشكله. هو اصلا هماتين كان على قولتهم بالمكتوب بالمجله صناط، يعني امرد ما عنده لحيه ولا شارب ولا كذا، فما يبين على اساس جاء قال ما انا اروح ابات هناك. فاخذوه وراح هناك بالبدخانه، توفى هو متوفي وراح بالبدخانه وقام يصلي ويقرا القران الليل كله. فبطلع على هالمداومه التلاوه وقراءه القران والصلاه الى ان اجى الجن من شاف هذا فعافه وراح سمع القراءة مال القرآن فغاص بالبحر راح ما بقى. فظل هو على حالة إلى الصبح. من جو الصبح قالوا متعودين أهل المدينة يجون يأخذون يقولون البنية ميتة. جوي شافوا ماكو بنية وشافوا إنه موجود هذا المغربي وبعد قاعد ديت له القرآن
1: ما ميت كل شيء صاير.
0: فقاموا أخذوه ودوه وين؟ ودوه للملك مالتهم. الملك كان اسمه شنور آزة. فقالوا له هيك القصة وهاي هيك اللي صار. فقام المغربي قال له احنا يعني ما دام تقرا القران الجن ما يقدر يجيك بعد.
1: أيه
0: انت تصير اقوى منه. وقال له تعال ادخل بالاسلام وشرح له شنو الاسلام وشنو وضعيه الاسلام. فقال له اني هسه ما اقدر اقول لك ايه او لا، بس انت ابقى عندنا شهر لاخ، والشهر الجاي اذا سويت نفس الشغله وخليناك بالبتخانه هاي بيت الاصنام وخلصتها من العفريت ذاك الوقت
1: يتاكدون يعني
0: الاسلام نتبعك. فقام عندهم
1: زين،
0: ظل عندهم هالفتره بهالشهر اللي هو بيها قاعد يشوفوا ده يصلي ويقرا القران ويشرح لهم على تعاليم الاسلام وكذا. الملك شرح صدره للاسلام، رب العالمين شرح صدره للاسلام، فاسلم الملك.
1: أيه.
0: واسلم اهل بيته واهله والجهاله اولاده اهل الدوله اللي هم الوزير والوزير والحاجب والكذا، اسلموا كلهم. فقاموا صاروا مسلمين، بس اهل المملكه البقيه الناس العاديين ما عندهم خبر. المهم خلصت الشهر شالوه ودوه بالبتخانه، اجى العفريت عليه نفس الشغله، فهم شافه قاعد يقرا قران وتلاوه وصلاه وكذا، فهم راح انهزم. فجوي الصبح شافوه مثل ما هو قاعد كما كان، فقاموا عرفوا انه فائده تلاوه القران وسيطرت على الجن. فقاموا هدموا الاسكستره والاصنام وهدموا البتخانه مالتهم واسلموا اهل الجزيره كلهم، وبعثوا الى كل الجزائر المحيطه بها، ماكو جزر صغيره الموجوده حواليها كلهم اسلموا. وبقى عندهم المغربي موجود عندهم ومذهبوا على مذهبه، يعني هسه هم حتى الموجودين هناك بالمالديف يقول لك مذهبهم مثل الامام مالك رضي الله عنه، لانه يعني هم اخذوه من هذا المغربي، ولحتى هم يحبون المغاربه وبنوا له مسجد معروف باسمه زين، وحتى منقوش عليه انه اسلم السلطان احمد شنو رازه على يد أبي البركات يوسف البربري المغربي. هاي مكتوبة على باب الجامع، مكتوبة عليها. هذا السبب اللي من أجله دخلوا الإسلام ذاك الوقت. حتى أنه هم عندهم عادة يقول ليش نوبات يطلعون يهللون ويكبرون ويشيلون الطسوت والأدوات المنزلية ما كن
1: يدقون
0: بيها صوت من يشوفون مركب جايب من هذا الجني، أو يتوقعون إنه هذا الجني دليل يجي عليهم نوبات، يجيبون يقرون قرآن ويهللون ويكبرون ويدقون
1: حتى
0: يبتعد عنها ويروح ينهزم من مكانه. سبحان الله. المهم عيني بلغيها لأم أحمد قوليها إن شاء الله العصرية إحنا جايين نتعلل يمهم ونروح أماتين نشوف جيرانهم نسلم عليهم.
1: خلص لعد عيني دخل أقوم أخابرها وأقول لها جايكم بعد صلاة العصر
0: إن شاء الله.
1: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هنه هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

كثير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إلهي إلهي، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. إلهي، بك هامت القلوب الوالهة وفي معرفتك تسامت العقول المتفتحة، فلا تطمئن القلوب إلا بذكرك ولا تسكن النفوس إلا عند رؤياك يوم القيامة بلا كيف ولا جهة ولا مكان. إلهي، فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء. إلهي، يا من ذكره شرف للمؤمنين الذاكرين، ويا من شكره فوز للمتقين الشاكرين، أشغل قلوبنا بذكرك وألسنتنا بشكرك وجوارحنا بطاعتك. إلهي إلهي، واجعل ختم ما تحصيه علينا كتابة أعمالنا توبة مقبولة، واغفر لنا كل ذنب اجترحناه وكل معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. إلهي إلهي، لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت. إلهي إلهي، أنت المنزه عن صفات النقصان والمعبود بحق في كل زمان والموجود بلا مكان والمدعو بكل لسان والمعظم في كل جنان. أكرمنا أكرمنا بالموت على كامل الإيمان، أكرمنا بالموت على كامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.

ربي ثبت قلبنا بالحق إن زاغ البصر بالفضل أورثنا الجنان نعيمها نعم الوطن بزيادة الحسنى فجد

0: سحر.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

92.2 MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم أعزائنا المتابعين، والآن ننتقل بكم إلى موجز للأخبار.

تظاهر آلاف المؤيدين لفلسطين في سيدني ومدن أسترالية أخرى ضمن ما يعرف باليوم العالمي من أجل غزة، مطالبين بإعلان عقوبات على الدولة العبرية ووقف العلاقات العسكرية معها. هذا وتجمع المشاركون في هايد بارك قبل مسيرة وسط سيدني، بينما نظمت تحركات مماثلة في ملبن وبريسبن وكامبرا وهوبرت ومدن إقليمية. كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات مطالبين بسلام حقيقي في غزة والضفة الغربية. هذا وقد نفت وزارة الدفاع تصدير أسلحة للإسرائيليين وتوزعت التجمعات على عواصم ومناطق إقليمية أخرى. حذرت الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إلى الرياض بعدما أدت ثلاثة هجمات على مطارات سعودية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 خلال أسبوع، وعلقت الرحلات من مطار الملك خالد وإليه لأسباب أمنية، ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات. وقالت السلطات إن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت المطار وبنى تحتية أخرى، بينما جدد الحوثيون تحذير شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إلى ذلك دعت كامبرا الأستراليين الموجودين هناك إلى متابعة التعليمات وتجنب المناطق المستهدفة والالتزام بتوجيهات السلطات المحلية في البلاد. مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد بالرياض إذن، وحولت الدراسة إلى التعلم عن بعد بعد الهجوم الذي قتل فيه 12 شخصا وأصاب المئات، فيما حذر الحوثيون من استخدام المطارات السعودية والأجواء مهددين بهجمات جوية جديدة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان منها كفر تبنيت والمنصوري، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات ووديان جنوبية بالتزامن مع عمليات تمشيط إسرائيلية قرب الحدود بعد إنذار باحتمال تسلل من لبنان. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استمرار استهداف مصافي النفط الروسية ما لم تتوقف موسكو عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية، وجاء موقفه ردا على انتقادات ترامب بالتزامن مع هجوم بمسيرات أوقف مركز بيانات لشركة داخل الأراضي الروسية ودون إصابات. أخيرا أعلن الرئيس الباكستاني حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون إخواه، وحل حكومته المحلية التي يقودها حزب عمران خان، وتتولى الحكومة الاتحادية السلطة التنفيذية بالإقليم مع تعليق عمل برلمانه لشهرين على الأقل بعد اجتماع حكومي استثنائي لبحث الوضع الأمني. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على هذه المتابعة، والآن عودة لمتابعة برامجنا. إلى اللقاء.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، وثبتكم المولى عز وجل على الخير والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا انصرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان، وانصر أمتنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. نكمل في شعب الإيمان في حديثنا عن التوكل على الله، وكنا قد بينا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبينا أن من توكل على الله فهو حسبه كما ذكر الله في كتابه الكريم. ولا بد لكل مؤمن أن يكون على اليقين بهذا الأمر، وكلما زاد التوكل في قلب الإنسان زادت راحته واطمأن قلبه. واليوم كثير من الناس يقولون هذه الكلمة العظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن كثير من الناس لا يعلمون معناها. والله عز وجل هو الذي قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية تكفينا لبيان أهمية التوكل على الله. يعني إياك أن تأكل الحرام إذا ضاق بك الحال، وتأكد أن من توكل على الله لجأ إلى الحلال. يعني ما حيركب إن واحد يقول أنا توكلت على الله ومع ذلك يقع فيما حرم الله، هذا ليس توكلا على الله. التوكل على الله هو الاعتماد على الله، فبالتالي يلتزم الإنسان بما أمره به المولى سبحانه وتعالى، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في أمر الرزق والسلامة وغيرهما. فقد تجد بعض الناس من يقول أنا متوكل على الله، بلسانه يقول ذلك، وتراه يأكل الحرام ويأكل الربا ولا يصبر إذا نزلت به مصيبة. فهؤلاء امتحنوا ولكنهم لم ينجحوا بالامتحان، لأن البلاء الذي ينزل بالعبد هو امتحان، هو امتحان، والدنيا دار البلاء. يعني بيستغرب بعض الناس، بيقول لك ليش أنا، وكأنه يعني يظن أنه لا أحد في هذه الدنيا يبتلى إلا هو. هاي العبارة إذا بتنتبهوا تسمعوها كثير من الناس، بيقول لك ليش أنا، ليش يصير فيه هيك. طب أنت ما عم بتشوف مثلا أنه عادة الناس يبتلوا، البلاء ما بنزل بس عليك؟ وإذا نظرت إلى البلاء أنه امتحان أعانك ذلك على الصبر، وإذا تفكرت بأن من صبر على البلاء كان ذلك تكفيرا لذنوبه أو رفعا لدرجاته صرت أقوى على التحمل. بالتالي بده الواحد دائما يتفكر بهالموضوع، أنه الدنيا دار بلاء، نحن لسنا في الجنة، هذه الدنيا، والإنسان معرض فيها
للبلاء، والعاقبة لمن صبر، العاقبة لمن اتقى وصبر وثبت على الحق والهدى وعلى ما أمره به المولى سبحانه وتعالى. فمن أراد النجاة لابد أن يلتزم بالأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه وألزمه بها، وأن يلجأ إلى رب العالمين إذا ألمت به ملمة، وألا يسلك طريق الحرام مهما ضاق به الحال، مهما ضاق به الحال. وإلا إن لم يفعل ذلك فلا يقال عنه صبرا. كيف يكون اسمه من الصابرين إذا ما تحمل ولجأ إلى ما حرم الله ثم قال أنا مضطر؟ هذا ما اسمه اضطرار. الاضطرار معروف شو هو، ومعروف شو الأشياء اللي أجيز لنا أن نفعلها في حالة الاضطرار، حتى ما الواحد هو يصدر الأحكام من تلقاء نفسه، وهو يبرر لنفسه الوقوع في الحرام. يعني المصيبة مرات بتصير مصيبتين، في ناس توقع بالحرام مصيبة هاي، وهو معترف إنه أنا غلطت، أنا وقعت فيما حرم الله وعلي أن أتوب. لكن مثل ما بتلاحظوا اليوم في ناس بتوقع بالحرام وبقول لك بصير بده يقنع فيك إنه أصلا هذا مش حرام. طب ما أنت وقعت بالحرام يا أخي، استغفر وتوب. أما ما تقعد تبرر، تريد أن تجعل

لأجل أن يبقى حيا، أن يأكل منه القدر الذي يبقيه حيا وليس إلى حد الشبع. هاي مسألة مختلفة. المشكلة عند بعض الناس اليوم صاروا هم يقيسوا، هو صار عم بيحلل من تلقاء نفسه وبيعطي الأحكام بناء على ذلك، وبده يحل الربا بدعوى إنه والله أنا في عندي حالة اضطرار، فبيعاملها مثل نفس المعاملة اللي هي كيف لو انقطعت بالصحر وما لقيت أكل. وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة قاسوها على حكم، لكن هم أعطوا أحكاما من عند أنفسهم، فهؤلاء ماذا سيقولون يوم القيامة؟ كيف الواحد بيتجرأ أنه يعطي حكم من عنده ويحلل ما حرم الله؟ هذا أمر خطير جدا وفي غاية الخطورة، في غاية الخطورة. رحم الله الصديق رضي الله عنه أبو بكر، بعد ما بايعه الناس بالخلافة حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال في خطبته المشهورة، قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ثم قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فالفيصل بهذا الأمر أن الإنسان يكون ملتزم بأحكام الله، بالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. اليوم عم بيطلع بعض الناس، والبعض من هؤلاء من يدعي المشيخة، فيحل ما حرم الله ويدعي أنه توصل إلى فهم النصوص من تلقاء نفسه، وأنه توصل إلى شيء خالف به الأمة، خالف به الأمة. والعجيب بالموضوع أنه بتلاقي في ناس عم تتبعه، وهي اللي عم نشوفه خاصة بزمننا هذا اليوم. يعني صار الواحد يشوف كثير وقليل مع انتشار السوشيال ميديا، بيطلع لك واحد مش معروف مين هو، فعم بيهدم أشياء متفق عليها ومجمع عليها ومعروف حكمها في الدين، بيطلع بيقول لك لا هاي مش هيك. يعني لدرجة الربا طلع ناس وحلوا، أحلوا الخمر طلع ناس بلفات. طبعا هدول أكيد اللي بيعرف أنه هدول يعني مزيفين، وهدول خطيرين، وهدول لا عبرة بهم، وما مطلوب الواحد أنه يتأثر بكلامهم. طلعوا قالوا، بقول لك ما في نص يدل على التحريم. طبعا كذب هذا الكلام. حتى لدرجة الزنا اليوم أنا مثلا في بعض الأشخاص بيبعثوا لي أنه كلامه مقنع، وبكون واحد شيطان من شياطين الإنس، وأنا أعرف أشخاصا صاروا يتبعونهم، وكثير من الناس اتبعوهم وللأسف الشديد. بقول لك لوين وصلت فيهم الجرأة. الزنا اللي هو يعني فيش ولا مسلم ما بيعرف أنه حرام، طلعوا وقالوا لا، قالوا لا مش حرام. يعني هو بيقول لك إذا كان برضاه ورضاها فهذا حلال والعياذ بالله، إلى هذا الحد. ووجدت أناسا صاروا يناقشون في هذه المسألة أنه والله كلامه مقنع. هذا بسبب الجهل والبعد عن الدين، رأوا أن كلام هؤلاء مقنع. مصيبة من المصائب. فهنا بيكون الإنسان طلع عن الخط،

ونحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. في ناس بتلاقيه بعد فترة من حياته انحرف عن الصراط وصار يحمل أفكارا عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. واللي بيثبت ترى على الأحكام الشرعية ويتوكل على الله، هذا يصل بإذن الله إلى أعلى المراتب. هنالك أسرار لا يظهرها الله عز وجل إلا لمن صار حبيبا له، هذا أمر يعني معروف. من صار حبيبا لله وليا لله كشف الله له أمورا، هذا بسبب إيه؟ بسبب التقوى. ومن تعلم علم الدين الواجب والتزم بشرع الله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وداوم ولو على نافلة، هذا إن شاء الله يصير من أولياء الله مع الثبات والاستمرار، بشرط أن يتعلم ما فرض الله عليه وأن يعمل بشرع الله فيؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ويداوم ولو على نافلة. ومن صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله، من صار حبيبا لله لا ينقلب عدوا لله، لكن لابد أن يسلك هذا الطريق، طريق الاستقامة. مثل ما قالوا الاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. والله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فهذا الطريق لابد أن يسلك بهذه الطريقة، وإلا لن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة بغير ما ذكرنا، بغير ما ذكرنا. فنحن عندما نقول نحن نتوكل على الله، لابد أن نكون على فهم لمعنى التوكل على الله، وعلى تطبيق لمعنى التوكل على الله. عندما نقول حسبي الله، عندما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نكون فاهمين هذا المعنى العظيم في هذا الذكر العظيم المبارك. اليوم مع الأسف الشديد، هذا نوع من أنواع الذكر طبعا، مع الأسف اليوم في بعض الناس إذا سمعك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، شو بيقول لك؟ بيقول لك: خير، شو فيه؟ إيش فيه؟ عم بقول حسبي الله ونعم الوكيل، بقول لك ما أنا عارف، بس ليش بتحسبن؟ شو صاير معك؟ وإلا يكون صاير، طب أنا عندي ورد بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وين المشكلة؟ إلا يكون صاير معي إشي. زي ما بعض الناس اليوم إذا بتحط على إذاعة القرآن الكريم، إذا بتسمع قرآن كريم، إذا بتشغل قرآن ببيتك، بيجوك بقول لك مين مات؟ مين مات؟ إيش؟ أنا يعني عم بسمع قرآن، عم بسمع قرآن. ارتبط عند كثير من الناس أنه لا يوضع القرآن إلا إذا كان هناك عزاء، إذا حصلت حالة وفاة. ليش ارتبط عندهم هذا الموضوع؟ لأنهم لا يستمعون إلى القرآن، فصار عندهم يعني يطبقون عليك ما يطبقونه على أنفسهم، بأنهم لا يضعون القرآن إلا إذا حصلت حالة وفاة. عشان هيك بيجي بيسألك مين مات، وهو إذا واحد قاهره وظالمه وكذا بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا لم يقل هذا النوع من الذكر. طب أنا مش زيك، أنا بقول هذا النوع من الذكر، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. حتى البعض إذا قلت أمامه حسبي الله ونعم الوكيل
بيعتبرها وكأنك سبيته، وكأنك سبيته. بقول لك لا يا زلمة، مالك بتحسبن علي؟ شو اللي مالك بتحسبن؟ ايش فيه؟ أنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، لا هي مسبة ولا هي ولا غلطت فيك ولا دعيت عليك. يعني حتى لو قلت في وجه الظالم مثلا أو من أذاك حسبي الله ونعم الوكيل، هذه ليست مسبة. شو يعني حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني الله يكفيني ما أهمني وهو نعم الموكول إليه الأمر، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي الله، أي الله يكفيني ما أهمني، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الأمر هو الله، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واحد كان من الأكابر، كان عنده توكل عجيب، توكل شديد على الله سبحانه وتعالى. هذا من شخصيات المعروفة العظيمة، اسمه الإمام أبو مسلم الخولاني. هذا كان من كبار الأولياء، كان من التابعين، كان من التابعين. هو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه يعني، لكن لم يلتقي به صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني لكونه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان في زمانه يعني لو أدرك جزءا من زمانه لكنه لم يرى الرسول، لا يقال عنه صحابي. هذا مرة ذهب ليجلب قمحا لزوجته لأجل أن تصنع له الخبز، وكان لا يملك من المال إلا درهما، فلقي في طريقه إنسانا فقيرا محتاجا، وهذا الفقير جاء إليه وقال له أعطني مما أعطاك الله. هو رأى أن حاجة هذا الفقير أشد من إيه؟ أشد من حاجته هو، فراح طلع الدرهم وأعطى إياه، هو حيلته فتيلته زي ما بيقولوا. فأعطاه الدرهم، لا بنظر بعض الناس بيقول لك يا عمي لا، ما أنا لو محله ما بعمل هيك. هلأ ما هي على حسب أنت كيف تفكر. هو لما أعطاه الدرهم هو عنده يقين، عنده توكل، عنده يقين أنه الله عز وجل يكفيه. أنا ما فعلت ذلك إلا لله، فباليقين الذي عندي على حسب قوة يقينك سترى العجب. كيف قلنا بمسألة الدعاء فرق كبير بين لما يعني بالعادة أغلب الناس إمتى بيلجأ لمرحلة أنه أنا بدي أريد أن أدعو الله؟ بعد ما تسكر كل الأبواب بوجهه، ويعني بده يجرب كل إشي، إذا ما زبطت فيش قدامي إلا الدعاء، ساعتها ألجأ إلى الدعاء. لا إحنا ما بنعمل هيك، إحنا الدعاء نلجأ إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بيقين. فرق كبير بين لما أنت تدعو الله عز وجل بيقين وبين إذا دعوت الله من غير يقين. بعض الناس يدعو، نعم يدعو، لكن هو يصرح بأنه بيقول لك أنا عارف حظي، أنا راح أدعي لكن عارف ما راح يصير مرادي. يعني بيقول لك أنا متأكد حتى لو دعيت ما راح يصير مرادي. وفي ناس يدعو الله وهو موقن بالإجابة. طب هذا اسمه دعاء وهذا اسمه دعاء، لكن والله شتان شتان. في ناس بيجرب كل الأسباب الدنيوية الأرضية، فإذا أغلقت جميع الأبواب في وجهه لجأ إلى الله. ليه؟ هذا كله بدل على قديش قوة اليقين عندك أو ضعف اليقين، كله إله اعتبار. فأبو مسلم هو فقير، فأعطى هذا الفقير هالدرهم يلي معاه ثقة بالله أنه يرزقه، وبدل من أن يجلب القمح جلب جارة خشب
وضعها على باب بيته ودق الباب وذهب وانصرف. زوجته فتحت الباب لقت كيس، رجع بعد فترة على البيت وجد انه زوجته عامله خبز، فلما سألها قالت له هو اللي دق الباب، قالت له دق الباب أو دق الباب أو دق الباب طارق، ففتحت الباب فلم أجد أحدا وجدت كيس قمح فصنعته خبزة. الله عز وجل قادر على كل شيء. هلا بيجيك واحد بيقول لك لا ما بتركب، عم بحسبها حسبة. الله على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا بد أن يكون عندك يقين بقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في ناس عايشين بهاي الحياة وترى هدول بيكونوا تعبانين جدا، عنده الأسباب لا بد أن يحصل الشيء الذي اعتاد على حصوله، أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين متفقين، بس قد يحصل ما لا يخطر على بالك. في بعض الأحيان قد تظن أنه كل الأبواب أغلقت في وجهك وما في حل، فإذ بالفرج يأتي. توفيق من الله، تيسير من الله، لأن الله هو الخالق وهو الرزاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ربنا قال من حيث لا يحتسب، إذن لابد أن يكون عندك يقين بأن الله يكفيك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، تكفينا هذه الكلمة. والله عز وجل قال في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. انتبهوا، هذا مربوط كمان بإيمانك بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا دليل على أن كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء بيصير لا معك ولا معي ولا مع غيرنا، ولا يحصل شيء في هذا الكون من خير أو شر إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. كله مقدر من الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لذلك إذا نظرت في آيات القرآن الكريم زاد يقينك مع إيمانك بآيات الله، وهو الذي قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما كتبه الله لابد أن يحصل، ما كتبه الله عز وجل أن يصيبنا لابد أن يصيبنا. فإذن لابد أن الواحد فينا يكون متوكل على الله في كل أموره مع أخذه بالأسباب كما بينا وشرحنا كثيرا. فالتوكل على الله هو نتيجة لمعرفة، يعني إذا عرفت الله عز وجل توكلت عليه، وإن عرف بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه لا خالق إلا الله ولا نافع على الحقيقة إلا الله ولا ضار على الحقيقة إلا الله ولا رازق إلا الله وهو على كل شيء قدير، لم يسعه إلا إيه؟ إلا أن يتوكل على الله حق توكله، حق توكله. ويقول أنا اعتمادي على الله، اعتمادي الحقيقي على الله، خلص يعني لا يصيبني إلا ما كتب الله لي،
وأصلا إذا إنسان اعتقد أن غير الله يخلق نفعا أو ضرا، هذا فسدت عقيدته. فبالتالي كل ما زاد يقينك كل ما ارتحت. هلا المقدر سوف يكون، لكن أنت سوف تشعر بفرق كبير وطمأنينة وسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة إذا كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذا كنت متوكلا على الله، فبالتالي الإنسان بحاجة أن يدرب نفسه، مثل ما في أشياء عم تتدرب عليها في الدنيا حتى توصل لها، لابد أن تدرب نفسك على هذا الأمر لتصل إلى هذا التوكل وهذا اليقين، لتكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. هذه مفاتيح، لكن بعض الناس حتى وإن عرف هذا لا يطبقه، فيكون قد ضيع على نفسه خيرا عظيما. والدليل أنه إحنا منطلع منشوف أغلب الناس اليوم خايفين وقلقين ومرتعبين ومتوترين ومرات ممكن ينجلط ويمرض ويصير مع أشياء، كله بسبب القلق الزائد خوفا من أن يحصل معه كذا، ومن أن يفقد كذا، ومن أن يخسر كذا. وبالنهاية كلياتها أكثر الأشياء اللي الناس بتزعل عليها أشياء دنيوية، وما بزعل على ضياع الوقت وضياع الحسنات وارتكاب المحرمات مثل ما بيزعل على شيء دنيوي فاته. وعندما نقول شيء دنيوي، مرات في كثير من الأحيان يكون مالا، اللي هو شو؟ اللي هو بتعوض. في شغلات بتتعوض، يعني في شغلات بتتعوض راحت منك. طب أي واحد فينا بيروح بيقول لك أنا راح عليه مصاري؟ تعال اسأل أي واحد، غالبا بيكون راح عليه مصاري، مقدر أنه يصير معاه هيك. يعني الذي رزقك وأعطاك ولم يكن عندك هذا المال سلب منك هذا المال لحكمة منه سبحانه وتعالى. مرات بيكون خير لإلك من حيث لا تدري، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. مرات أنت بتشوف في أشياء أنه ليش صار معي هيك، زعلان، وهو خير، مش أنه خلص تحمل، لا، هو خير. لما تفكر بهاي الطريقة انت رح تختلف نفسيتك كلياتها. فتوكلوا على الله، توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلاش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي فيها أثر لدعاء ودموع وأمل لناس كتير. أنا هالة وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوه مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنحس

قلب القاهرة في منطقة مش بتنام بسهولة، في شارع مليان ناس وحركة ودعوات خارجة من القلب. بيقف مسجد، لكن الإحساس فيه أكبر من مجرد مسجد. مسجد السيدة زينب، مكان بيدخل الناس هم محملين بالتعب وبيخرجوا منه بشيء من الطمأنينة.

قبل ما نتكلم عن المسجد لازم نفهم الاسم. السيدة زينب اسم له وقع خاص جدا في قلوب المسلمين. هي السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وحفيدة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إحنا قدام سيدة من آل البيت اسمها لوحده شايل مهابة ومحبة.

0: السيدة زينب ما كانتش بس نسب عظيم، لكن شخصية عظيمة شهدت أحداث ثقيلة جداً في التاريخ الإسلامي، وعاشت واحدة من أصعب الفترات خصوصاً بعد واقعة كربلاء. كانت مثال للثبات والصبر والكرامة، ولذلك ارتبط اسمها بالقوة الهادئة.
1: الأسرار يرتقي الحضار بالصلاة عليه.
0: الناس هنا ما كانتش بتيجي بس للصلاة، لكن كان بيجوا للزيارة والدعاء وللسكينة والطلب الرحمة وللارتباط الروحي. المكان هنا ما كانش مجرد مبنى، لكن كان حالة شعورية متكاملة. المنطقة كلها هنا اسمها السيدة زينب، وده بيقول كتير، لأن المكان ما اكتفاش بالمسجد، لكن أصبح حي كامل بيحمل الاسم والحضور والهوية. وأول ما تقرب من المسجد تحس بالحركة، تجار وناس داخلة وناس خارجة ودعوات وسلامات، حياة كاملة. وبعدين عند الباب بيتغير كل شيء، تدخل فيهدى الصوت شوية، لكن مش بيختفي، لأن المكان ده حي حتى في سكنته.
1: والله لا أنساك، أسعدني أنجدني أسعدني.
0: الضوء هنا له طابع مختلف، بيدخل على الضريح وعلى وشوش الناس، فبيعمل إحساس دافي جدا، مشهد فيه رهبة وفيه قرب. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج لشرح كتير، لأن القلب بيفهمها لوحده. المكان هنا مش بيطلب منك إلا إنك تدخل بصدق. لكن السؤال الأهم، إيه هي قصة المسجد نفسه؟ وإزاي بقى بالحضور الكبير ده؟ وليه لسه الناس بترتبط بيه بالقوة دي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء اللي جاي. كتير من الأماكن الروحانية في القاهرة بدأت ببساطة شديدة، مدفن أو مقام صغير، ومع الوقت بيتحول لمسجد والحي كامل. ومسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي. ارتبط المكان هنا بوجود مقام ينسب إلى السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب.

حقمة من الزوار، يعني المسجد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نتيجة طبقات من الزمن. المسجد هنا مش بيعتمد على الضخامة لكن على الإحساس. الصحن الداخلي فيه المساحة المفتوحة واللي بتسمح بدخول الضوء وبتدي المسجد تنفسه الخاص، والأروقة دي كانت أماكن الصلاة اللي بتحيط بالصحن وفيها هدوء مختلف عن الخارج. أما الضريح هو قلب المكان والنقطة اللي بيتجه ليها الشعور قبل النظر.

الضريح هنا مش مجرد عنصر معماري، لكن مركز روحاني كامل محاط بهدوء خاص. الناس بتقف تقرأ الفاتحة وتدعي وتبكي أحيانا وتسكت كتير، وهنا تفهم الفرق بين زيارة مكان والدخول في حالة شعورية كاملة. زخارف المسجد هنا مش معقدة جدا، لكنها مهيبة، كتابات قرآنية وزخارف إسلامية جميلة ولمسات من الرخام بسيطة وقبب داخلية هادية. كل شيء متصمم علشان الإحساس مش عشان الإبهار وبس. في مساجد كتير الضوء مجرد عنصر معماري، لكن هنا الضوء له معنى، بينزل بهدوء على الضريح وعلى الوشوش، كأن النور جزء من التجربة الروحانية نفسها. الحقيقة أهم ما في مسجد السيدة زينب مش بس الحجر، لكن الناس. مثلا أم جت بتدعي لابنها، أو راجل جاي بيبحث عن الراحة، أو شاب دخل لأول مرة بدافع الفضول فخرج بإحساس مختلف. المكان هنا مليان بدعوات الناس ومن حضورهم المستمر.

الحي نفسه شايل القهاوي القديمة والأسواق والبياعين وموائد الإفطار، الليالي الطويلة، كل ده جزء من الحكاية. يعني المسجد مش بس مبنى داخل الحي، الحي كله جزء من المسجد. في مسجد السيدة زينب تفهم إن بعض الأماكن مش بتتقاس بجمالها لكن بعدد القلوب اللي تعلقت بيها، وإن الأماكن لما بتشيل دعاء الناس بتفضل جواهم حتى لو مرت عليه قرون. لكن إزاي مسجد السيدة زينب بقى رمز شعبي وروحاني بالحجم ده؟ وليه بقى المكان عايش في وجدان الناس جيل بعد جيل؟ وهل السر في التاريخ ولا في الحب؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الأخير من الحلقة. بني في طال حبيبي أن أرى عيني. في بعض الأماكن بندخلها فنحس بشيء مش واضح، مش قابل للتفسير بسهولة، لكن حقيقي. مسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي، الناس بتدخله وهي شايلة هموم وتخرج منه وفيها راحة حتى لو بسيطة، وده مش شيء نقدر نقيسه لكنه محسوس.

0: السر الحقيقي في المكان هنا مش في الجدران، لكن في حب الناس. ناس كتير بتقول رايحين السيدة مش رايحين المسجد، وده فرق كبير، لأن العلاقة هنا مش رسمية لكن شخصية، وفيها قرب وفيها ثقة.
1: عطر الأنفاس يسعد الجلة.
0: اسم السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما مش بس في كتاب التاريخ، لكن في الوجدان وفي الحكايات وفي الدعاء وفي الأغاني القديمة وفي رمضان. السيدة زينب اتحولت لرمز للقوة والصبر والحضور.

وواحد من أهم مظاهر الحياة في المكان هو مولد السيدة زينب. وقت الحي كله بيتغير، أنوار وزينة وناس في كل مكان وأذكار ومديح، المكان بيتملي بالحياة، لكن حتى في وسط الزحام بيبقى فيه لحظات للسكون.

كل شخص بيزور المكان بيخرج بحكاية مختلفة، حد حس براحة أو حد بكى أو حد دعا أو حد رجع تاني. المكان مش بيدي نفس الإحساس للجميع، لكنه بيسيب أثر عند كل واحد. بالصلاة علي ممكن نقول إن أهمية المكان جاية من تاريخه، لكن الحقيقة أعمق من كده، لأن في أماكن تاريخية كتير لكن مش كلها عندها نفس التأثير. الفرق هنا إن المكان مليان بحضور الناس ودعواتهم.

ولو حاولنا نوصف مسجد السيدة زينب هنقول إنه مش مجرد مبنى عادي، ده شايل جواه دعوات وحكايات ناس كتير زارت المكان. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج إنها تكون عظيمة في شكلها، لكن عظيمة في اللي شايلاه. وهتفهم إن الإنسان لما بيدور عن الراحة مش بيدور دايماً عن تفسير، لكن عن الإحساس، وإن بعض الأماكن بتشبه الأماكن الأولى اللي بنحس فيها بالأمان. مسجد السيدة زينب مش مجرد مسجد ولا مجرد مقام، لكنه مساحة، مساحة بتلاقي فيها الدعاء والأمل والتعب والراحة، مكان بيزوروا الناس بكل اللي حاسينه ويخرجوا منه بشيء من الطمأنينة. أنا هالة، وده كان برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت في مكان مش بيتحكى عنه بس، لكن بيتحس. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسل الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورزقنا الله وإياكم زيارته وشفاعته والشرب من حوضه، وجمعنا وإياكم تحت لوائه ومعه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، نحييكم مجددا، ومع فترة الخدمات لهذا اليوم ما حنطول عليكم لأنه الوقت ضيق، تأخرنا عليكم شوية، بنعتذر. وكمان بيسعدني أنه ألتقي فيكم مجددا بعد غياب أسبوع. تحياتنا للزميلة سمر اللي كانت معكم خلال هالأسبوع بفترة خلال الأسبوع الماضي عفوا بفترة الخدمات، وإن شاء الله تعالى بتكونوا كمان استفدتوا واستمتعتوا بمرافقة برامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، ونسأله تعالى أن يفرج كربات إخواننا المكروبين من كانوا وحيث كانوا، آمين.

أحبابنا الكرام، كالمعتاد بنعطيكم فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار سير وأحوال الطقس، وكمان بهالوقت عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-477. فاللي حابب يشارك معنا ويتصل ويعرض أشياء بفترة الخدمات أو يطلب أشياء من بيع وشراء وتبديل، فالخطوط مفتوحة أمام الجميع، ومنستقبل اتصالاتكم إن شاء الله تعالى على الهواء مباشرة. وبرجع بذكر بالرقم 970-727-477. Dear listeners, welcome to the Khadamat program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio, where you can join us live on a to buy, sell, or swap for free if you have a house for rent or a car for sale, some furniture items for sale, if you are looking for work or you need to exchange housing commission. If you are looking for work, as we mentioned, or looking to rent a house or rent out your house, or if you are looking you have job vacancies, you need workers, you can also share that with our listeners live on the Muslim Community Radio. 92.1 FM, the Muslim 92.1 FM, and the phone number is 97072747, 97072747. بالنسبة أحبابنا الكرام لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.8. أما بالنسبة لأخبار السير بمنطقة إيستن كريك وولغروف رود، تحديدا عند واندرلاند درايف، في حادث سير وفي يعني تأثير متوسط على حركة السير، لين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الشمالي، ومثل ما قلنا تأثير متوسط على حركة السير. أيضا بمنطقة تيمبي M8 موروي باتجاه سانت بيترز انترتشينج، في سيارة متعطلة ولين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الشمالي أيضا، اللي هي لين رقم 2، منذ دقائق قليلة وردنا خبر تعطل هالسيارة. أما بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون مشمس وصافي خلال النهار، ولكن احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة في فترة المساء لغاية 6 ملم، وهناك احتمال لحصول بعض العواصف الرعدية في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء. أما درجات الحرارة فبتوصل بأقصاها وحسب التوقعات بمدينة سيدني إلى 35 درجة مئوية، حاليا حوالي 23 درجة مئوية. بالنسبة ليوم غد، متوقع يكون طقس غائم بشكل عام مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، كمان أمطار أكثر من اليوم 7-20 ملم حسب دائرة الأرصاد الجوية، كمان مع احتمال حصول بعض العواصف الرعدية في فترة الصباح. أما درجات الحرارة اليوم غد فبتتراوح ما بين 17 و 22 درجة مئوية، والله أعلم.

0: So Adrian says the Australian dollar exchange rate at the moment 69.8 US cents. 69.8 US cents. In regards to the traffic report for today, at the moment in Tempe, M8 Moroway approaching St. Peter's interchange, there is a car breakdown. One of two northbound lanes is closed, lane number two. This incident happened a few minutes ago. Also in Eastern Creek, Waldgrove Road at Wonderland Drive, there is a car accident that happened around 15 minutes ago. And it's moderate traffic conditions, as mentioned. We wish you a safe trip and may Allah protect you and bless you. Ameen. For the weather forecast for today in Sydney, expected to be a mostly sunny day with high chance of showers, most likely in the evening. The chance of a thunderstorm late this afternoon and evening, inshallah, azza wa jal. The maximum temperature expected for today in Sydney, 35 degrees. At the moment, it's around 23 degrees. For tomorrow's weather, as expected to be cloudy, it's expected to be cloudy, very high chance of showers, the chance of a thunderstorm in the early morning for tomorrow, Tuesday, inshallah, in Sydney. The temperature expected for tomorrow, minimum 17 and maximum of 22 degrees, inshallah. نتابع معكم أحبابنا الكرام ونستقبل اتصالاتكم على 970-727-4977 ومعنا اتصال على الهواء. ألو،
1: حياكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف شلونك حمدي؟
0: الحمد لله بخير. طمنا عنك.
1: الحمد لله عايشين.
0: الحمد لله.
1: حبيبي كنا حاطين نحن سيارة خيارية 2010 ولحد الآن ما حدا خبرنا. حطيتك الرقم وقلت لك قديش ماشي وفيها ريلي ولا 2027 شهر التالي.
0: أيوه.
1: لحد الآن ما حدا خبرنا عن الموضوع، إذا ممكن ترجع تعلمنا الموضوع كله.
0: على راسي. طيب، أو بنسمع منك إذا هي سيارة كيا ريو ما هيك، أي موديل؟
1: 2010
0: وريجستريشن.
1: أيوه. موديل 2010 الفياريجون 2027 شهر التالي
0: 27/3/2027. طيب، هي اوتوماتيك سيارة قلت لي.
1: طبعا اوتوماتيك بدون الجرعة.
0: قديش قلت لي ماشي؟
1: 172 كيلو.
0: 172,000 كيلومتر. وبتحب تذكر سعر كمان؟
1: لا، 172,000.
0: 172 يعني برين نيو، يعني جديدة بعد ما مشيت.
1: بحبوب يعني 200 كيلو، يعني هذا الموضوع مو كثير مرة.
0: نعم نعم. طيب طيب. لكن قديش السعر؟
1: نحن حاطين سبعة، ستة ونص ماشي الحال، مو عادي.
0: طيب، نقول 6500 وقابل للتفاوض إذا حدا جاد بالأمر.
1: لا، هي 7 وقابل للتفاوض.
0: طيب، 7 قابل للتفاوض، ما في مشكلة.
1: وقابل للتفاوض يعني، مو مشكلة.
0: نعم، بأي منطقة وبناخذ رقم التليفون؟
1: فيرفيلد.
0: بفيرفيلد. والرقم هو؟
1: عندك يا يعني 044.
0: نفس الرقم 0449. ايه. نعم، 228. ايه.
1: 124.
0: اوكي، 0449-228-124. تكرم عينك، على راسي.
1: خليني وياك حبيبي.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: الله يبارك فيك. خليني تكون هالإذاعة الحلوة.
0: شكرا.
1: المرتبة اللي بتقلي وأشباك العالم كله.
0: الله يجزيك الخير، شكرا على كلماتك الطيبة، بارك الله فيك. إن شاء الله.
1: الله يعطيك
0: العافية. الله يسلمك. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. كمان منتابع معكم مستمعينا الكرام على 970-27-4797-072-747-072-747 ومع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم من خلال هذا الرقم ونتعرف على المعروضات والطلبات. وكمان معنا اتصال. ألو. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في عندي بس بدي أشتري سيارة، بس يعني مطلوب سيارة تويوتا كورولا ولا ياري من 2013 وطالع.
0: كورولا أو ياريس
2: ياري
0: 2013 وطالع.
2: بالضبط. ايه أكيد بديها تكون نظيفة وما عليها مشاكل وما تكون أي حادث أو أي شيء.
0: طيب إن شاء الله تعالى.
2: أعطيك رقم تليفوني
0: إيه تفضلي.
2: 0405 513
0: أيوة
2: 525.
0: then 0405 513 525. تكرمي ولا يهمك إن شاء الله تعالى.
2: شكرا كثير لك.
0: الله يحفظك.
2: السلام عليكم.
0: مع ألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So the listener says, as our sister mentioned, she is looking to buy a car, Corolla or Yaris, 2003 or newer model. Should be clean car, no accidents. If you have a car for sale, you can contact our sister on 0405 513 525. 0405 513 525. Also, our brother mentioned earlier that he has a Kia Rio for sale, 2013 model, 2010, sorry, 2010 model, registration till the 27th of March 2027. Automatic, 172,000 kilometers, $7,000 or nearest offer in Fairfield area, and the phone number is 0449 228 124, 0449 228 124. كمان منتابع ومعنا اتصال على 970-727-4747. ألو،
3: يسعد هالصباح.
0: وصباحك وأهلا وسهلا فيك يا
3: أحمد.
0: الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شو أخبارك حاج أحمد؟ طمنا.
0: والله بخير الحمد لله. إن شاء الله أنت تكون بخير.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: أصوات الطيبة وسمعنا صوتك كمان، طمنا عليك.
0: الحمد لله، الله يحفظك. الحمد لله، بارك الله فيك يا أخي عماد على رأسي. نعم، يلا هلا نحن معك عم تسمع صوتنا الحمد لله.
3: حبيت هيك صبحتكم يا حاج أحمد.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. لا ميت هلا، أهلا وسهلا.
3: حبينا نصبح الجميع ونصبحكم ونصبح الأشباب شباب الطيبة بالإذاعة.
0: ماشي، بارك الله فيك.
3: على الواتساب. تعرف أنت ما في لي أنا أبعثكم على الواتساب.
0: نعم.
3: وإذا صبحكم على التليفون. وإذا عم بزعجكم أنا بعتذر منكم.
0: لا ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك.
3: ثانك يو حاج أحمد، ما بدي أخرك على الهاتف، يكون في مستمعين غيري.
0: الله يبارك فيك، شكرا يا أخي عماد، شكرا. سمعنا صوتك انبسطنا وإن شاء الله نشوفك معنا.
3: نحن انبسطنا أكثر كمان.
0: الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا من حي الأخ عماد ومن حي الجميع، وكمان اللي عم يتابعنا اللي فتح الراديو الآن، مع فترة الخدمات عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-4799-707-2747.

0: أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معكم متابع مستمعينا الكرام ومع فترة الخدمات كمان معنا اتصال على 970-7274-7970-7274-7. ألو.
1: السلام عليكم بدا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you today?
1: الحمد لله. I didn't expect it that much. Not better. ما شاء الله.
0: يا سبحان الله. ما شاء الله.
1: Brother, can you please repeat that home details for department hospital? Or do you want me to repeat it?
0: If you can say it, you're welcome. إن شاء الله.
1: Yes. Then it's new building from department of hospital. Two bedroom in first floor with a fixed estate.
0: Two bedroom unit, first floor.
1: First floor, 15 steps.
0: 15 steps, you said last.
1: Yes.
0: Okay.
1: Very nice balcony, living room, kitchen area, walk-in shower, new air condition.
0: Yeah. New AC.
1: And both room has very big wardrobe. And I would like to change it from South Granville to Parramatta area.
0: Okay, from South Granville to Parramatta area. And you mentioned previously that you need something with no steps, ground floor, or like high-rise building with
1: lift.
0: So Parramatta area. No worries, inshallah. And your phone number?
1: 0402-251014.
0: Okay, so that's 0402-251014.
1: Yes.
0: No worries, inshallah ta'ala.
1: No worries. Thank you so much.
0: You're welcome. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الأخت الكريمة كما ذكرت ذكرت سابقا وعم ترجع تكرر في يونت غرفتين نوم طابق أول في حوالي 15 درجة للوصول لليونت يعني. فهي بدها تنتقل لشيء بدون سلالم ما يكون فيه درجات لأنه لحالة الصحية طابق أرضي يونت مثلا أو فيلا هاوس أو إذا كان يونت عالي بس مع مصعد بيمشي الحال كمان من منطقة ساوث جرانفيل وهي ببناية جديدة وذكر في مواصفات يعني جيدة ومثل جديد هو عمر البناية سنتين تقريبا في ووردروبز الخزين بغرف النوم كبار وفي أي سي جديد مكيف جديد بتحب تنتقل من ساوث جرانفيل لمناطق يعني باراماتا وما حولها أي منطقة حوالين باراماتا إذا بتحبوا تبدلوا فيكم تتواصلوا مع الأخت الكريمة على الرقم 0402-251014. إذن أحبابنا الكرام تقريبا وصلنا للختام معنا حوالي دقيقتين لنختم فترة الخدمات.

0: أنا سعيد أنه رجعنا التقينا مستمعينا الكرام بعد بريك قصير. كنا يعني إن شاء الله تعالى بنبقى معكم بفترة الخدمات، أنا والزميلة سمر كمان كانت معكم جزاها الله خيرا، كمان قدمت لكم شيء نافع ومفيد وبرنامج ممتع ما شاء الله، الله يحفظها. وكمان من حي مستمعينا الكرام وين ما كانوا عم يتابعونا، و إن شاء الله بتكونوا استفدتوا واستمتعتوا. كان وقتنا اليوم أقصر شوي، وإن شاء الله يوم غد منكم معكم بفترة خدمات جديدة على الهواء مباشرة من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 92.1 FM. أنا بيسعدني أنه ألتقى فيكم، وكمان سعدت بسماع أصواتكم ومشاركاتكم، وتحياتنا للي عم يسمعنا وما شارك معنا. إن شاء الله تعالى نسمع أصواتكم بمشاركات لاحقة، وكمان نسمع منكم من خلال الواتساب إذا بتبعتوا لنا التحيات، بيسعدنا هالشي نعرف أنه أنتم معنا عم تتواصلوا معنا، ومن خلال الواتساب أو من خلال الاتصال لو ما كان عندكم شيء للبيع بتحبوا تتصلوا تقدموا تحيات أو تسلموا علينا أو تبعتوا مثل ما قلنا مثلا تهدوا أنشودة، تسمعوا أنشودة تهدوها لحدا بتحبوا حدا بتعرفوه. فتحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى دائما إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو بتكون معكم على دروب الخير، تنشر الخير وتبث الخير في كل دار. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأله عز وجل أن يلطف بإخواننا المستضعفين من كانوا وحيث كانوا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.
1: صلي يا صاحي عليه،
0: نسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلنا للختام، خمس ثواني وننتقل للأخبار ومع زميل الخضر إلى الملتقى. دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله صباحكم أعزائنا المتابعين، والآن ننتقل بكم إلى موجز للأخبار.

تظاهر آلاف المؤيدين لفلسطين في سيدني ومدن أسترالية أخرى ضمن ما يعرف باليوم العالمي من أجل غزة، مطالبين بإعلان عقوبات على الدولة العبرية ووقف العلاقات العسكرية معها. هذا وتجمع المشاركون في هايد بارك قبل مسيرة وسط سيدني، بينما نظمت تحركات مماثلة في ملبن وبريسبن وكامبرا وهوبرت ومدن إقليمية. كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات مطالبين بسلام حقيقي في غزة والضفة الغربية. هذا وقد نفت وزارة الدفاع تصدير أسلحة للإسرائيليين وتوزعت التجمعات على عواصم ومناطق إقليمية أخرى. حذرت الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إلى الرياض بعدما أدت ثلاثة هجمات على مطارات سعودية إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 خلال أسبوع، وعلقت الرحلات من مطار الملك خالد وإليه لأسباب أمنية، ما تسبب بإلغاء مئات الرحلات. وقالت السلطات إن طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت المطار وبنى تحتية أخرى، بينما جدد الحوثيون تحذير شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. إلى ذلك دعت كامبرا الأستراليين الموجودين هناك إلى متابعة التعليمات وتجنب المناطق المستهدفة والالتزام بتوجيهات السلطات المحلية في البلاد. مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الملك خالد بالرياض إذن، وحولت الدراسة إلى التعلم عن بعد بعد الهجوم الذي قتل فيه 12 شخصا وأصاب المئات، فيما حذر الحوثيون من استخدام المطارات السعودية والأجواء مهددين بهجمات جوية جديدة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان منها كفر تبنيت والمنصوري، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدات ووديان جنوبية بالتزامن مع عمليات تمشيط إسرائيلية قرب الحدود بعد إنذار باحتمال تسلل من لبنان. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استمرار استهداف مصاف النفط الروسية ما لم تتوقف موسكو عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية، وجاء موقفه ردا على انتقادات ترامب بالتزامن مع هجوم بمسيرات أوقف مركز بيانات لشركة داخل الأراضي الروسية ودون إصابات. أخيرا أعلن الرئيس الباكستاني حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون إخواه، وحل حكومته المحلية التي يقودها حزب عمران خان، وتتولى الحكومة الاتحادية السلطة التنفيذية بالإقليم مع تعليق عمل برلمانه لشهرين على الأقل بعد اجتماع حكومي استثنائي لبحث الوضع الأمني. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم بدوري على هذه المتابعة، والآن عودة لمتابعة برامجنا. إلى اللقاء.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.